قولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية

0: عبر أثير إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن
3: الآن
2: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-404.

الطيب والعنب ساحل العجيب في ساحل الدهب متع الغريب بالطيب والعنب.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

اشرح له سبب سقمي واوصف له ضناك اسمي. اشرح له سبب

0: هناك دي؟
1: انت بتلخبطي، دوامه ايه؟
0: دوامه الحب يا عبيطه. عارفه ليه سموها دوام؟
1: ليه؟
0: عشان بتخطف اللي قرب منها، زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب.
1: ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجه عن الحب.
0: صدقيني عمري ما عرفته الا من كام يوم.
2: الحب الخاطئ

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم،
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: الناس شاهي حليب على قولتنا احنا اصحاب عدن، شاهي ملبن او حتى كمان، وانتم جالسين بتستعدوا لهذا اليوم الجديد. نحن سعداء ان نكون جزءا من تفاصيله في بداية الصباح، واكيد نحن بنعرف بانه عدن كانت تستقبل الصباح برائحة البحر ودفء الناس وحكايات الشوارع التي لا تنتهي، ومن هنا نرافقكم بكل محبة لننقل اليكم اهم الاخبار ونناقش القضايا التي تهمكم ونشارك لحظات جميلة تجعل بداية اليوم أكثر إشراق بإذن الله تعالى. ويسعد صباح الجميع المتواجد معايا حاليا في الاستديو، من الزميل ناصر في الإخراج إلى زميلتي حاليا المتواجدة بجانبي ديانا سلطاني. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا دينا، ويسعد صباح ناصر، ويسعد صباح أحبتنا ومتابعينا الأعزاء وين ما كانوا عم بيستمعوا لنا عبر أثير عدن الغد 959 وكذلك 899، لكل من يمر أيضا ويشاهدنا في بثنا المباشر عبر صفحتنا في الفيسبوك. حلقة منتصف الأسبوع نحمل في طياتها العديد من المواضيع التي نتمنى أن تنال إعجابكم بطبيعة الحال، لكن في افتتاحية صباحنا مستمعين نعم نحمل رسالة صباحية كالعادة، ورسالتنا لهذا اليوم تحت عنوان التهرب عن المسؤولية.
0: طبعا يا ديانا نقدر نقول انه اسهل شيء ممكن يمر على الشخص بانه يتهرب من المسؤوليات الموكلة له، تحت يعني مسألة

0: بأنه تلاقيه ربما فاقد لإحساس المسؤولية اللي دائما هو تعود عليه، أو تلاقيه ما شال مسؤولية من وهو صغير أو حتى ما تعودش. يعني هي المسؤولية نحن لما بنقول هي إحساس بالواجب بشكل كبير. وأساسا حتى لما بنتكلم عن المسؤولية يعني مش ضروري بأنه أنا مثلا أكون محملة مسؤولية بأنه أنا ما أوقعش في خطأ، أو أنه أكون أنا إنسانة كاملة الكمال لله رب العالمين، ولكن حتى في وقوع الخطأ برضو كمان أتحمل مسؤوليتي على بشكل كامل وعلى أتم الاستعداد.
1: فعلا كثير من المصطلحات مستمعينا نسمعها اليوم في حياتنا اليومية التي تحمل ربما في طياتها التهرب من هذه المسؤولية. نعم. على سبيل المثال ماليش دخل، نسمعها كثير جدا يا دينا. مش ضروري يكون الشخص أب أو أم أو شخص لديه تكاليف أو مسؤوليات يعني كثيرة، لكن الشخص العادي بتلاقيه دينا يقول أنا ماليش دخل.
0: صحيح،
1: سوي ماليش دخل، ابحث عن كده ماليش دخل.
0: تعود، لأنه هي مسألة تعود كمان بشكل كبير يا ديانا.
1: فعلا يمكن البعض خشية من تحمل المسؤولية أو نصهم أو البعض منهم خشي إنه بالظهور بالصورة، يعني لازم يظهروا بصورة مثالية.
0: نعم.
1: إنه أنا إذا تحملت وفشلت راح أظهر بصورة غير مثالية، فأنا فبالتالي أتهرب من هذه الأشياء. أو أيضا ربما البعض يستعمل ماليش دخل أو ماليش يعني حتى مش عارفة كيف أوصف الكلمة
0: هي، لا بس أنه بيتهرب لا أكثر ولا أقل تحت عنوان يعني مثل ما ذكرت ديانا أنا ما ليش علاقة، لأنه أقدر أقول خلينا بس كذا كلمتين علشان نختصر عليهم، أنه نتمنى فقط من الأهالي أنهم يعودوا أطفالهم، لما أقول أنا أطفال لأنه التربية تبدأ من الصغر، يتعود من وهو صغير على حمل هذه المسؤولية، علشان لما يبدأ يكبر، لما يبدأ يوصل لمرحلة من مراحل العمر سواء كانت المراهقة أو الشباب أو حتى سن فيما بعد، يبدأ يكون من وهو صغير بدأ يتحمل هذه الخطوات إلى ما أصبح إنسان قادر على تحمل هذه المسؤولية دون التهرب أو حتى دون النظر لآراء واتجاهات الناس حوله ماذا ستكون.
1: فعلا إذا أنت مالكش دخل الشخص الآخر مالوش دخل، أنا مالش دخل،
0: من بيكون له دخل؟
1: فعلا بنحوش في الوسط يعني، وبتبقى الدنيا سايبة. وإحنا نتمنى فعلا أنه كل شخص يتحمل مسؤولية أفعاله، يتصرف يعني على ذلك. وبالأول والأخير إحنا محاسبون، حتى إذا أنت مش لك دخل رح تحاسب.
0: أكيد يدي أنا. وعلى هذا الضوء نحن بادئين صباحنا الجميل، وإنه حاليا أكيد معنا صرفة إذ نشوف هدية الصباح إيش بتكون.

0: عدنا إليكم إلى فقراتنا أو فقراتنا في عدن هذا الصباح، وأولها نشرة الطقس. سنتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قطاع الأرصاد الجوية في عدن، على حالة الجو ليومنا هذا الثلاثاء الموافق الرابع من آب أغسطس. ونبدأها معك يا دينا.
1: المناطق الساحلية والقريبة منها طقسها رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية الغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: نعم، أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا معتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار
1: مع الأمطار نتمناها الأمطار.
0: احنا خايفين شهر 8 زي العام السابق يكون فيه أمطار كثيرة. هنا مع احتمال هطول أمطار عادية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة وحضرموت.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية فطقس جاف وصاحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: ننقلكم لنتعرف على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا اليمنية، وأولى هذه المحافظات محافظات المناطق الساحلية والقريبة منها عدن، سجلت العظمى 38 والصغرى 31. حالة الطقس والرياح في عدن: غائم جزئيا، أمطار رعدية، مغبر، رطب وحار، شديد الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: ومن عدن إلى خور المكلا سجلت العظمى 34 بينما الصغرى 28. حالة الطقس فيها: غائم جزئيا مع احتمال أمطار متفرقة وضباب، رطب وحار إلى حار جدا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: ومن المكلا إلى الحديدة العظمى هناك 39 والصغرى 33. حالة الطقس والرياح في الحديدة: غائم جزئيا، أمطار رعدية، رطب وشديد الحرارة، الرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن جزيرة الأحلام سقطرى سجلت العظمى 33 بينما الصغرى 27. حالة طقسها: غائم جزئيا، أمطار متفرقة، رطب وحار، حار جدا، والرياح نشطة إلى قوية.
0: ومن سقطرى إلى المخا العظمى هناك 38 والصغرى 29. حالة طقسها كسقطرى لكن الرياح معتدلة.
1: أما المخا سجلت العظمى فيها 38 عفواً أو بالأصح الغيضة سجلت 31 بينما الصغرى 25. حالة طقسها صحو إلى غائم جزئياً، ضباب وأمطار خفيفة، معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: يعني الأجواء في الغيضة لوز اللوز بتجنن. أنيالهم وعقبالنا يا رب. في زنجبار أبين مستمعين العظمى 38 والصغرى 29. وحالة الطقس والرياح في زنجبار: غائم جزئياً، أمطار رعدية، رطب وحار، شديد الحرارة والرياح معتدلة.
1: وآخر المناطق الساحلية: لحج الخضيرة سجلت العظمى 40 بينما الصغرى 30. حالة طقسها: غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار إلى شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: إلى المناطق الصحراوية والهضبية: سيئون سجلت العظمى 41 والصغرى 26. وحالة الطقس في سيئون: غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار، شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما مأرب سجلت العظمى 40 والصغرى 27. حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، حار، شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: عطاق العظمى 37 والصغرى 26. وحالة طقسها كسيئون ولكن الرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما بيحان سجلت العظمى أعلى درجات الحرارة فيها 41 والصغرى 27. حالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: إلى المناطق الجبلية: صنعاء العظمى 30 والصغرى 18. وحالة الطقس والرياح: غائم جزئيا، أمطار عادية، معتدل معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: والحال ما تعز سجلت العظمى 30 والصغرى 19. حال طقسها غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ذمار العظمى 26 والصغرى 13 وحال طقسها كتعز.
1: والضالع أيضا سجلت فيها العظمى 33 بينما الصغرى 21، حالة طقسها أيضا غائم إلى غائم جزئيا وأمطار رعدية ومعتدل الحرارة والرياح خفيفة.
0: إب العظمى 26 والصغرى 16 وحالة طقسها كالضالع.
1: أما البيضاء سجلت العظمى 32 بينما الصغرى 16، حالة طقسها غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: في قسم التنبيهات والتحذيرات، نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع رطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
1: ونهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح. كانت هذه النشرة مقدمة من إعداد قاسم شكيب الطيب.
0: ونذهب بكم مستمعين إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه. ونبتدئها طبعا بأولى المحاصيل في الخضار، البطاط 22 كيلوغرام في السلة من 23,000 وسعر الكيلو من 1,000.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 23 إلى 25,000 وسعر الكيلو يتراوح ما بين 1,100 إلى 1,250.
0: البصل الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 24,000 وسعر الكيلو من 1,000 ريال.
1: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 3,500 إلى 4,000 وسعر الكيلو يتراوح ما بين 700 إلى 800 ريال.
0: البامية 6 كيلوغرام في السلة من 15,000 وسعر الكيلو من 2,500.
1: أما الباباي طبعا 24 كيلوغرام في السلة من 8,000 إلى 9,000 وسعر الكيلو أيضا ب 380.
0: الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 12,000 وسعر الكيلو من 800.
1: أما الكوسة 18 كيلوغرام في السلة من 15,000 إلى 16,000 وسعر الكيلو يتراوح ما بين 850 إلى 900 ريال.
0: الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 14,000 وسعر الكيلو من 900.
1: والبيبر 6 كيلوغرام في السلة من 5,000 إلى 6,000 وسعر الكيلو 1,000 ريال.
0: البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 26,000 وسعر الكيلو من 1,100.
1: أما كوبيش كبير الحبة ب 2,800 وأيضا الصغير ب 2,500.
0: إلى محاصيل الفواكه والمشمش، هنا 20 كيلوغرام في السلة من 45,000 وسعر الكيلو من 2,300.
1: أما الموز 30 كيلوغرام في السلة من 17,000 إلى 18,000 وسعر الكيلو ب 600 ريال.
0: الفراولة 10 كيلو جرام في الكرتون من 36,000 وسعر الكيلو من 3,600.
1: أما العنب الرازقي 20 كيلو جرام في السلة من 42,000 إلى 48,000 وسعر الكيلو يتراوح ما بين 2,100 إلى 2,400.
0: العنب الأسود 20 كيلو جرام في السلة من 46,000 وسعر الكيلو من 2,300.
1: أما الجوافة 18 كيلو جرام في السلة من 20,000 وسعر الكيلو ب 1,200 ريال.
0: العنب الأبيض 20 كيلو جرام في السلة من 50,000 وسعر الكيلو من 2,500.
1: الخوخ ألا وهو الفرسك 20 كيلو جرام في السلة من 36,000 إلى 38,000 وسعر الكيلو يتراوح ما بين 1,800 إلى 1,900 ريال.
0: وختاما مانجو مومباي 20 كيلو جرام في السلة من 22,000 وسعر الكيلو من 1,200.
1: وطبعا كانت هذه النشرة مقدمة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.
0: فاصل ثم نعود.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وإلى جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا الثلاثاء الموافق الرابع من أغسطس 2026، ونبدأها بالرحلة 512 أقلعت من عدن في الساعة الثالثة فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة الخامسة صباحا.
2: رحلة 513 أقلعت من جدة في الساعة السادسة والربع صباحا ووصلت إلى عدن في الساعة الثامنة والربع صباحا.
1: أما الرحلة 602 أقلعت من عدن في الساعة السادسة صباحا وستصل إلى القاهرة بمشيئة الله تعالى في الساعة التاسعة والنصف صباحا.
2: رحلة 607 أقلعت من القاهرة أو ستقلع من القاهرة في الساعة العاشرة والنصف صباحا وتصل سيئون في الساعة الثانية ظهرا.
1: الرحلة 854 تقلع من عدن في الساعة التاسعة صباحا وتصل إلى مومباي في الساعة الثالثة والنصف عصرا.
2: ومن مومباي إلى عدن ستقلع هذه الرحلة من مومباي في الساعة الخامسة عصرا وتصل عدن في الساعة السادسة والنصف مساء.
1: والرحلة 506 تقلع من عدن في الساعة العاشرة صباحا وتصل إلى جدة بمشيئة الله تعالى في الساعة الثانية عشر ظهرا.
2: رحلة 507 تقلع من جدة في الواحدة ظهرا وتصل عدن في الساعة الثالثة عصرا.
1: الرحلة 610 تقلع من عدن في الساعة الحادية عشر صباحا وتصل إلى الرياض في الساعة الثانية عشر ظهرا.
2: رحلة 610 تقلع من الرياض في الساعة الثانية عشر إلى الربع صباحا وتصل القاهرة في الساعة الثالثة والربع عصرا.
1: والرحلة 611 تقلع من القاهرة في الساعة الرابعة وخمسة عشر دقيقة عصرا وتصل إلى عدن في الساعة الثامنة إلى ربع مساء.
2: رحلة 606 تقلع من سيئون في الساعة الثالثة عصرا وتصل القاهرة في الساعة السابعة إلى ربع مساء.
1: والرحلة 603 تقلع من القاهرة في الساعة الثامنة إلى ربع مساء وتصل إلى عدن في الساعة الحادية عشر والربع ليلا.
2: ختام الرحلات مستمعينا، 532 تقلع من عدن في العاشرة والربع ليلا وتصل الرياض في الساعة الثانية عشر والربع في منتصف الليل، ونتمنى لجميع الرحلات الوصول الآمن.

0: وهنا العودة مستمعينا ومتابعينا في كل مكان إلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد، ونبدأها بالصفحة الأولى. وأيضا في أولى الأخبار معنا تأجيل جديد لمحاكمة المتهمين باغتيال الدكتور الشاعر، والتحقيقات تكشف قائمة بأسماء مطلوب تصفيتهم. نعم يا ديانا تفضلي.
1: المايك راح علي. أوكي. بأمر من النيابة عملية أمنية تستهدف منزل متهم بالاشتراك في عصابة مسلحة في العبر.
0: ومحافظ عدن يقود تحركا عاجلا لمعالجة طفح الصرف الصحي ومحاسبة المتسببين.
1: وزارة التربية تنفي شائعات المستشارين وتؤكد تقييم الأداء وملاحقة المخالفين.
0: وسالم بن بريك اليمني يتجه لاستعادة دولته، والسعودية شريك استراتيجي في إنهاء الانقلاب.
1: رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية جذابة لدعم التعافي الاقتصادي.
0: استنفار واسع لميليشيا الحوثي وسط توقعات بعملية حكومية مباغثة.
1: وهنا محافظ المهرة السابق راجح باكريت يصل إلى المهرة قادما من السعودية.
0: وأيضا اللواء ناصر النوبة يرقد في أحد مستشفيات عدن منذ أسبوعين، ودعوات للدولة بالوقوف إلى جانبه.
1: عرف ناقي الأمن المائي في عدن يتطلب رؤية استراتيجية تتجاوز إنشاء الخزانات.
0: وإلى الصفحة الثانية من هذه الجولة الإخبارية بالأرقام، ميليشيا الحوثي تجني مليارات من الاتصالات وتوجهها للحرب بدلا من صرفها للمرتبات.
1: وزير سابق يحذر من تهديدات تعرقل وصول المشقات النفطية إلى المحافظات المحررة.
0: والجبواني يدعو إلى تعديل دستوري وإنهاء صيغة مجلس القيادة الرئاسي وتشكيل قيادة جديدة.
1: بدأ الصرف مرتبات منتسبي وزارة الدفاع.
0: وأيضا إيران تستهدف العواصم العربية عند التصعيد وتلجأ إليها طلبا للوساطة.
1: إلى الصفحة الرابعة، الجيل المفقود في اليمن، جيل الحرب بقلم خليل مثنى.
0: نعم. وطبعا
1: إلى الصفحة الخامسة،
0: يا ديانا كما ذكرنا سابقا، وهنا يوجد معنا وزير الصناعة يناقش تطوير مهنة المحاسبة وتعزيز الامتثال القانوني.
1: ومحافظ لحج يخصص مليار ريال لدعم جامعة لحج وإطلاق مشاريع تطويرية شاملة.
0: وزارة التربية تنفي شائعات المستشارين وتؤكد تقييم الأداء وملاحقة المخالفين.
1: شرطة الشيخ عثمان تكشف تلاعب بمخصصات الغاز المنزلي وتتوعد المتورطين بإجراءات صارمة.
0: وقبيلة آل حيدرة منصور تطالب بسرعة ضبط متهمين بجريمة قتل وتؤكد التمسك بسيادة القانون.
1: 146 خطا معطلا، سكان القشعبر ردفان يطالبون بإنقاذ شبكة الهاتف الأرضي.
0: وأهالي المطهاف يطلقون مناشدة لاستكمال بناء مسجد القرية بدعم أهل الخير.
1: المدارس الأهلية في تبن تطالب بالإنصاف وتلوح بتعليق الدراسة.
0: ومواطنون في المنصورة يناشدون بتنفيذ حملات رقابية مكثفة على محلات بيع المواد الغذائية.
1: والوحدة التنفيذية بالزنجبار تطالب بإدراج النازحين في المساعدات الغذائية وتناشد مركز الملك سلمان التدخل.
0: ومن ضمن المناشدات أيضا، أسرة بعدن تناشد المواطنين والأجهزة الأمنية المساعدة في العثور على شاب مفقود.
1: حوار في الصفحة السابعة، في أول حوار بعد تعيينه سفيرا لدى السعودية، بن بريك اليمن يتجه نحو استعادة دولته.
0: وأيضا إلى الصفحة التاسعة، ويوجد معنا كمان تقرير لماذا يصعد الحوثيون في البحر الأحمر.
1: وإلى كتابة كتابنا على السريع في الصفحة العاشرة والحادية عشر، مختار الرباش يافع أبين أهل أعزاء ووفاء لا ينسى.
0: وبقلم دبوان الشرعبي، خصخصة الوطن وخيانة المواطن.
1: هنا أيضا عبد الناصر صالح، من سبتة إلى اليمن يبقى الحلم واحدا.
0: وأيضا خمسة معالم تصنع الإنسان وتكشف جوهره بقلم منصور.
1: نعم. وإلى صفحة 12، رغم إنجاز التأهل إلى كأس آسيا في 2027، نور الدين ولد علي يقترب من مغادرة تدريب منتخبنا الوطني.
0: والوزير البكري يؤكد دعم اتحاد الذراعين وتوسيع قاعدة اللعبة لاكتشاف المواهب.
1: أهل الغيل يتوج بطلا لعمومي الطاولة، وشباب القارة يحصد لقب الناشئين بساحل حضرموت.
0: والسهام يتوج بطلا لبطولة تعز التنشيطية لكرة السلة.
1: إلى صفحة 13، في الرياضة العالمية، يوفا يعلن الحرب على فيفا، الثقة مفقودة ومعركة القيادة بدأت.
0: وليفربول يخسر برباعية أمام ليدز يونايتد.
1: وإلى صفحة 14 تقرير تراجع ترامب عن ضرب إيران يفتح نافذة التهدئة، هل انتصرت الدبلوماسية على خيار الحرب؟
0: وفي صفحتنا الأخيرة أيضا نتواجد معنا أكثر من خبر، وما رأيك يا ديانا؟
1: حبيت
0: أنا أظن الخبر الثاني بتقصدي صح؟ واللي هو بيقول الثلج على الرقبة حيلة بسيطة قد تخفف نوبات القلق.
1: نعم، سلط مختصون الضوء على تقنية بسيطة قد تساعد في التخفيف من أعراض القلق نوبات الهلع، تقوم على تعريض منطقة خلف الرقبة أو أعلى الصدر الوجه لبرودة مفاجئة باستخدام مكعب ثلج، لما قد تحدثه من استجابات عصبية وفيزيولوجية سريعة.
0: وأوضحوا أن البرودة المفاجئة تحفز العصب الحائر، وهو أحد أهم أعصاب الجهاز، وأيضا الجهاز العصبي المسؤول عن تهدئة الجسم، ما يسهم في إبطاء ضربات القلب وخفض ضغط الدم واستعادة الشعور بالهدوء.
1: كما يؤدي تعرض الوجه أو الرقبة للبرودة إلى تنشيط ما يعرف بما ينعكس الغوص لدى الثدييات، وهو ردة فعل طبيعي بطيء التنفس، ويخفف التوتر العضلي مما يساعد الجسم على استعادة توازنه.
0: وأشار المختصون إلى أن الإحساس المفاجئ بالبرودة يعمل أيضا على التشتيت الحسي، إذ يحول تركيز الدماغ بعيدا عن الأفكار المسببة للقلق إلى المؤثر الحسي المباشر، ما قد يساعد على كسر دائرة
1: المزمن أو المتكرر.
0: وكانت هذه جولتنا الإخبارية في صحيفة عدن الغد، وللمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة تحت عنوان رسوم المدارس.
1: ومع اقتراب العام الدراسي الجديد تتجدد المطالب بتنظيم رسوم المدارس الأهلية بما يراعي الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الأسر في عدن، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالرسوم المقررة وعدم فرض أي مبالغ إضافية تثقل كاهل أولياء الأمور.
0: للمزيد من هذا الموضوع مستمعينا، الزميلة ليان صالح أعدت لنا تقرير جميل، نذهب لنستمع إليه سوية ثم نعود.
2: رسوم المدارس الأهلية بين حق التعليم وقدرة الأسرة. مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد تبدأ الأسر في عدن الاستعداد لتجهيز أبنائها بالزي المدرسي والكتب والاحتياجات الأساسية، إلا أن هذه الاستعدادات تصطدم كل عام بعبء آخر لا يقل ثقلاً يتمثل في رسوم المدارس الأهلية التي تشكل هاجساً للكثير من أولياء الأمور في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. ويؤكد مواطنون أن التعليم حق أساسي، لكن ارتفاع الرسوم أو فرض مبالغ إضافية خارج الرسوم المعتمدة يضع كثيرا من الأسر أمام خيارات صعبة قد تصل إلى نقل أبنائهم من المدارس الأهلية أو تأخير تسجيلهم في وقت يحتاج فيه الطلاب إلى بيئة تعليمية مستقرة منذ اليوم الأول للدراسة. وفي المقابل تشير إدارات بعض المدارس لأن ارتفاع تكاليف التشغيل ورواتب المعلمين وأسعار الخدمات والمستلزمات التعليمية فرض عليها أعباء مالية كبيرة، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول توازن بين استمرار العملية التعليمية ومراعاة أوضاع الأسر. ومع تزايد هذه التحديات تتجدد المطالب بضرورة قيام الجهات المختصة بتنظيم الرسوم الدراسية والرقابة على التزام المدارس بالرسوم المقررة ومنع فرض أي مبالغ إضافية غير قانونية، بما يحقق العدالة ويحافظ على حق الطالب في التعليم دون إرهاق أولياء الأمور. ويبقى التعليم استثماراً في مستقبل الأجيال، لكن نجاحه لا يعتمد على جودة المدارس فحسب، بل أيضاً على توفير بيئة تعليمية تراعي الظروف الاقتصادية للمجتمع وتضمن ألا يكون الوضع المادي عائقاً أمام حصول أي طالب على حقه في التعلم. فهل تنجح الجهات المعنية في تحقيق التوازن بين استمرارية المدارس الأهلية وحماية الأسر من أعباء الرسوم المتزايدة؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة مع بدء العام الدراسي الجديد. ليان صالح لراديو عدن الغد.

0: وعدنا إليكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان يا ناصر، علشان نتعرف أكثر على موضوعنا لليوم مع السؤال التفاعلي إليك يا ديانا.
1: نعم، وسؤالنا التفاعلي مستمعينا لهذا اليوم تحت عنوان رسوم المدارس، برأيك هل أصبحت رسوم المدارس الأهلية تتناسب مع مستوى دخل معظم الأسر ولماذا؟ شاركونا رأيكم وأرائكم حول هذا السؤال. طبعا مستمعينا كان معنا مجموعة من الضيوف، يعني مش واحد بس، مع الأسف الشديد جوالاتهم مغلقة، مش عارفين هل الشبكة أو أنهم يتهربون. طبعا شاركونا برأيكم مستمعينا، هل أصبحت رسوم المدارس الأهلية والخاصة تتناسب مع مستوى الدخل معظم الأسر اليوم ولماذا؟ راسلونا عبر أرقامنا
0: 781-95-21-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-913. نحن نعرف أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي إحنا بنعيشها حاليا واللي بتعاني منها أيضا كثير من الأسر وتحديدا في عدن أو حتى المحافظات المجاورة، أصبح يعني الموضوع هذا مطروح على كثير من الناس، يعني بحيث أن نحن نتناقش فيه، ممكن نطلع الباصات نسمع الناس تكلم على مسألة الرسوم الإضافية اللي مش الكل قادر إنه يدفع. يعني المدارس أصبحت الآن مرتبطة بزيادة بالتكاليف بشكل كبير جدا، ولما نجي نشوف بإنه يعني أسباب الرسوم والارتفاع، إحنا كنا حابين قد نقدر بإنه يكونوا متواجدين معنا الضيوف لتوضيح هذه الخاصية تحديدا للمستمعين والمتابعين، ألا وهي أسباب الارتفاع بشكل كبير. فبالمقابل يعني إحنا بنشوف إنه التعليم، لما نجي نقول على التعليم، الجميع مش قادر بإنه يعلم أولاده، نقول على حد سواء بمدارس خاصة، ففي بعض الأحيان بيلجأوا إلى المدارس الحكومية، وللأسف الشديد لأسباب أخرى في المدارس الحكومية بيضطروا الأهل إنهم يتحملوا أضعاف مضاعفة على كاهلهم من الأوضاع الاقتصادية المعيشية، من المأكل، الملبس، المسكن، إلى توفير لقمة العيش، وذلك أيضا إلى التعليم، وبنلاقيهم بيدفع زيادة علشان فقط عيالهم بيتعلموا في هذه المدارس.
1: فعلا أصبحت مستمعينا رسوم المدارس الأهلية والخاصة تتعامل وكأنها تدفع لمستويات دخل غير دخل المواطن اليمني العدني الذي نعيش اليوم، خصوصا مع الرواتب المتأخرة، الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها، فأصبحت تثقل كاهل أهالي وأولياء أمور هؤلاء الطلاب. طبعا اللي أكيد في مستمعين حابين أنهم يتواصلوا معنا، احنا بالمساحة التفاعلية فتحناها من الآن لأي شخص حاب أنه يتكلم في هذا الموضوع، يمكنه الاتصال معنا. نعم، هنا في تعليقات في الواتساب، يا عوض إذا حاب أنك تشارك ممكن تتصل، لا بس لأنه المساحة التفاعلية موجودة معنا وعبر أرقامنا 781-95-21 أو الهاتف الأرضي 387-913. وأبو خالد حلصم يقول أنه أمس توفى أستاذ نجيب محفوظ وهو المسؤول عن المدارس الأهلية والخاصة، فعلا الله يرحمه، فمش عارفين من سيتولى ذلك.
0: نعم، وأظن بأنه في معنا اتصال. نقول ألو.
2: ألو، صباح الخير.
0: يا صباح النور والسعادة.
1: النور،
2: صباح الجانا، ما معك دينا ولا من؟
1: أيوة دينا. اليوم حرف ذلك، تمام.
2: تحياتي لها وتحيات المخرج.
1: يا هلا وغلا في
2: والله طرق الموضوع. أنا أتمنى أنكم تناقشوا وفعلا ناقشتوا.
1: نعم،
2: ألا الإضافة الأضافوة يعني كسر ظهورنا والله.
0: أيوة، وأنت صح، معك ثلاثة أولاد ربي يحفظهم لك.
2: فعلا والله ثلاثة أولاد، هي وطلبوا على أن رسوم المقاعد 100,000 تدفع. قالوا عشان يكون القسط خفيف عليكم.
0: أيوة،
2: ما بالك يعني رسوم إيجار الباص، يعني في الباص الذي الكبير يشيل عليه 22، البنت المتوسطة 18، البنت الصغيرة 12، كم بتجيب كم بتجمع إذا أنت تتعلم أولادك؟ صح، حرام
0: الحرام.
2: قبل 5 سنوات،
0: نعم تفضل،
2: قبل 5 سنوات أيام الوالد علي الثقاف اللي كان مع برنامج وطني،
0: أيوة،
2: أتكلم مع مدير التربية والتعليم، قال له نحن يعني بأنفسنا بنحدد الرسوم، المدارس الخاصة ما لها دخل بالتحديد إلا عبر وزارة التربية والتعليم.
0: أيوة،
2: وطلع كلام، طلع كلام من وزارة التربية والتعليم، طلع كلام تفخر بالهواء سنة ورا سنة، والرسوم تطلع سنة ولا سنة والرسوم تطلع. يقول لك ليش؟ يقول لك عقلات. وكذلك المدرسة اللي تعلم في المدرسة الخاصة أو المدرس
0: أيوة
2: هم صغيرة جدا.
1: عدم تأهيل الكفاءات المناسبة
2: من 40 من 45 من 50 وهم يلفوا ملايين من أولياء الأمور.
0: ما المشكلة يا عوض بأنه في بعض الأحيان بيتم استغلال هؤلاء اللي ربما نقول محتاجين للأعمال، فبتقول لك خلاص أنا بضطر بأنه أشتغل، ولا أنه بالآخر نوصل لمرحلة نكون يعني يبقى البيت فارغ من دون أكل من دون شيء، فبيضطروا على هذا الموضوع. للأسف الشديد في بعض الأوقات يكونوا حتى مش كفاءة. أنت عارف أنه في بعض المدارس الخاصة، أنا ما بتكلمش عن الجميع ولا الآن بنقول بأنه احنا ندافع على حد او نسيب حد، لا انا بتكلم ربما على مدارس معينه، وانا بعرف انه كثير لاحظ هذا الشيء عوض بانه في عندهم ما فيش كفاءات عاليه بدرجه كبيره عكس السابق. كنا بنشوف انه المتواجدين حاليا اغلبهم اما يكونوا حديثي التخرج مباشره، او في بعض الاحيان والله وانا مسؤوله طبعا عن هذا الكلام بانه رحنا وما فيش معهم حتى شهادات جامعيه. انت عارف هذا الشيء؟
2: اكيد اكيد. لا انا داري كده. بعطيك مثال بسيط. في معانا جارنا مغترب له سنوات طويله، حاب انه يشتغل في بلاده.
0: نعم.
2: العام الاول طبعا اجى اشتغل، شاف يا قال لك كنا مع اهلي مع شعبي. لكن لما راح يدخل عياله مدارس خاصه هاي
0: ايوه
2: شاف الفرق. يعني قال لك انا ما كنت مغترب برا، مدارس الحكوميه افضل من المدارس الخاصه اللي عندكم اللي هنا.
0: نعم.
2: مستواها يعني شاف الفرق، رجع اضطر انه رفع سامانه ورجع له
0: لنفس المأجر.
2: وكان الغربة عقوب.
0: نعم صح.
2: أيوة. الله قال الله يعينكم على هذا الوضع. حتى المدارس الخاصة يعني اللي تدفعوا عليه فلوس مش يعني ما تعطيش حقها يعني الشكل الصح.
0: الله يعين الأهالي اللي عندهم أكثر من ولد يا عوض ومش قادرين إنهم يدفعوا. في بعض أولياء الأمور للأسف الشديد أنا شوف هذه الميزة متعجبنيش شوية بأنه يقول لك خلاص في بعض البنات يلا البنت أنا بعلمها وبدرسها وبالآخر إيش بتتزوج، فيقول لك خلاص بالذات لما يكون أسر كبيرة فيخلي البنت بالبيت ويدرس الولد، لأنه يقول لك هو اللي مثلا بيخرج بيشتغل.
2: مشكلة والله. نعم. أنا رحت أسلم قبل يومين، رحت أسلم رسوم وتفاجأت على يعني يسحبوا ملفاتهم بيركعوا الحكومة، يقول لك من فين نجيب لهم؟
0: صح.
2: يلا تحياتي.
0: الله يسعدك يا عوض. شكرا
1: لك يا عوض. وهل في اتصال آخر؟
0: نعم.
1: ألو يا صباح الخير.
3: يا خدا
1: صباح الخير يا محمد.
3: ألو هاي قطع عليك التليفون عفوا.
1: معليش كيف حالك؟
3: ولا شكرا لعوض ولكم على الموضوع هذا، وصراحة الموضوع مؤلم لأن أولا المدارس الخاصة أصبحت عبء على المجتمع في التعليم وفي المادي وفي كل شيء. مشكلة أنه أنا أكلمني أحد مدريات في عدن.
0: أيوة.
3: أصبحت المدارس الخاصة في دار سعد أكثر من مدارس العامة. يعني بداية 12 مدرسة، يعني جريمة هذه. يحاول يصلح المدارس الحكومية لكن للأسف المدارس الخاصة غلط غلط كبير، ويا ريت تعليمه وجودة. أنا أتكلم عن موظفة ابن هاي درست أحد مدرسة خاصة.
0: أيوة.
3: أنا نعم ما قالت أي حاجة نجح ودرست مدرسة خاصة وكل نجاح عنده نجاح ما فشل كل. أيوة. تجارة وهذا خطر على التعليم مش إلا الجانب المادي على العائلات. كل ما حنا قرأت تعليم صراحة أنا لا أسمع من ذي بلاد مدرسة خاصة إن هناك فشل. لا كل علامات متقدمة.
0: بتلاقي كلهم من الأوائل يعني كلهم بالأول الثاني الأول الثاني.
3: أيوة حتى عندما بدأت التوظيف أنا كنت الشغلة تقول إن ما رجعنا الخريجين بالتربية كان التوزيع شوية بعكوني أيام توظيف 60,000 موظف شلوا موظفين وقانون يدرس التربية.
0: أيوة.
3: إيش شغل قانون ولا مجال آخر شلوا بالبدل، يعني واحد يكون نايم البيت مدرس ويدرس في زي واحد بالبدل، يعني مجاله مش مجاله. يعني صح. مشكلة هذه. أنا أذكر إن قبل 3 سنوات واحدة إعلامية أربعة درست تنمية في مدرسة خاصة ورحت شفت شهادة لتركيا شي درس إعلام رفضوها الشهادة، قال مش مقبول هذه الشهادة خاصة للتجارة وكلها كذب، ورجعت درس في الداخل إعلامية رغم إنها شهادة لكن الشهادة شافها مختمة قطعة خاصة قال لك تجارة هذه رجعها من تركيا والله.
0: أيوة.
3: فمشكلة جريمة التعليم هذا إضافة للبلوى الأخرى في المدارس الخاصة. بدأ يقولون لنا المدارس العامة وهذا موضوع ناقشناه في مجال معين.
0: نعم.
3: إنه فلو حتى تخرج ثاني عام كنا أول نقول الجامعة وتكعبوا العائلات الجامعات ويعني يحولوها أشباب لأشباب حق القاعات لأن على الشباب فيتخرج طالب يقول لك قبل مبلغ مش عارف كم حاب التخرج مدرسة خاصة الآن بدأوا نقولها عدوى المدارس العامة الحكومية
0: بدأت كأنه مثل العدوى يا عم محمد للأسف
3: هذه عدوى وهذه مشكلة بدل ما تأتي المدارس الحكومية على المدارس الخاصة بدأت تتبع لهم المدارس الخاصة وهذه جريمة صراحة نقلوها بلاوي نقلتنا من دول الخليج الخليج عندهم ثروة عندنا ثروة بس مستقبلنا
0: احنا دائما بنقول احنا والله دائما شوف بنقول اذا البلد مثلا مقتدرة فعلا مثل ما ذكرت انت على سبيل المثال دول الخليج بانه عندها المقدرة بانه تعمل يعني ولا مليون حفل وما يفرقش معاهم لكن عندنا لما بيتم فرض هذه الرسوم الصعبة لما بيتم فرض ايضا رسوم صعبة صعبة جدا حتى على مسألة التخرج بينما الاهل مش قادرين يدرسوا اولادهم
3: عندك حق يا دينا وديانا لأن شو بيقول لك بدنا إحنا ليلك الحكومة زي الناس مشيلة عندهم تستغلوا ثرواتهم والله الثروات عندنا أكثر من دول الخليج بعض الأماكن لكن مشكلتنا الدولة مش موجودة والغد الأب مش موجود الأولاد يصحوا ضايعين فالمشكلة ما فيش تخطيط ما فيش اهتمام والمواطن هذيل ما إيش راتبه دينا ودينا راتب الموظف إيش حتى لو كان راتبه إن شاء الله غدوه 60,000 خليه 500 والله ما تكفي تحسبها بالأسعار في المواصلات في الإيجار يعني واحد 3,000 معاه 2 أطفال إيش بيكفي والله أنا أعرف ناس إنه عائلات اضطروا إنه يشتغل بالصباح مع الدولة مثلاً 60,000 والعصر يشتري يكري باص مش مشان يصرف على الأسرة هاي قدر لا مشان يدفع رسوم الجاهل فهذه جريمة صراحة أرجو صراحة وزير التربية لغاية مرة يبذل الجهود ولكن يد واحدة تصفق ناس تعاون من فوق من القمة من الرئاسة ولو وزير التربية يبذل الجهود هذه الأيام ولغيته لكن زي ما قال ما فيش دعم للتربية ما فيش اهتمام لأنه كلهم عايشين بالخارج لكن نعمل هو بذل الجهود أن ساعات ترميم بعض المدارس الحكومية توسع فيها لما عملوا مدرسة في المنصورة على الأقل ينقذوا العائلات اللي هي معاش دخل كبير لا طول الله يخليكم على مواضيعكم الجميلة
0: الله يسعدك يا عم محمد وتحياتنا لك ولهذه الكلمات اللي كالعادة أنت بتكون متواجد معنا وبتقولها لنا اتصال جديد
1: ألو يا صباح الخير
4: مهلا يا صباح الخير والعافية
1: صباح العافية على قلبك يا خالة الحمد لله وانت كيفك
4: بدينا وديانا الحمد لله
0: الله يسعدك ويعطيك الصحة والعافية يا رب
4: أيوة المدارس الخاصة هذه المدارس الخاصة دحين رسوم في بعض يعني متفاوتة في بعضها مرتفعات قليل من قطرة يعني نحن عيالنا صراحة حكومي
1: ألو أيوة يا خالة
4: نحن حكومي بنات نبك عيال بنتي قالهم دخلهم خاصة وبعدين قلت لما ينتهي الفصل يمسكوا لا يجيبوا الشهادات لما تدفعي طيب هو قدر الطفل يعني بيشوف شهادته ويرجع لهم
1: ايوه
4: فكلا يمسكوا لما يغلقوا احيانا الظروف احيانا
0: ما هو بيقول لك انا لو بعطيها الشهاده بيتكاسل بدفع الرسوم هم عارفين بانه الاهل محتاجين للشهاده
4: ايوه المهم بس حتى يفرح الطفل اذا لا يجيب المبلغ كامل او شيء يعني بعضهم شطار من الأوائل إحنا عيالنا يعني من الأوائل
1: ما شاء الله
4: أيوة بعدين كذا سبحان الله يا يبغى المبلغ طيب فرق يومين 3 أيام مش ما كذا أيوة. عادي يعني شهر ولا شهرين ولا تصبروا لا المهم والله
0: يا خالة عبارة الموضوع عبارة عن تجارة يعني
4: تجارة كان زمان في كل مدارس حكومية المفروض الحكومة هي اللي تبني مدارس لأن زحمة طالبات مستوعب في الصف برسام
0: أيوة
4: مفروض تبني هي مدارس والله يخفض الرسوم تحملات تربية أو شيء كان زمان ما فيش إلا لهم هاي يعني مسائل
0: اللي كانوا بيدرسوا عيالهم بالخاص بس الآن مسكين حتى المواطن الضبحان يضطر يسجل عياله ويدرسهم خاص
4: لا أصلاً يخرجوا الجهال يعني فاهمين حاجة من الحكومة أيوة. يعني مثل الزحمة يروح لا وراء يجلس له بالكرسي ولا داري يدرس يشرح لما تحب صراحة
0: نعم
4: ما وقت الصف لا تصل لك كل أربعة تجينا في الزمان
0: صحيح
4: المهم نحن نرجو يعني يخفضوا الرسوم على ذو حالة شفتي حالة على رواتب كم عيال عوام
0: جاز
4: نسبة صغير منها 3 وعيال دونا عيال أبوهم مش يستقبل المهم المفروض يخفضوا حتى قليل كذا ولو الله يزرع كذا على الكهان يعني. والباصات وحق الباص وحق اللواط وحق
0: وكله يحتاج فلوس.
4: ايوه كله فلوس في كل مكان فلوس. المهم نسأل الله يعني ان يعني الحكومة تبني مدارس حتى مبالغ رسمية يكون يعني زي الاهلي. فهمني؟ الو
0: نعم احنا معاك. أيوة.
4: يعني كمان مدارس الاهلي يدخلوا يعني مدرسات كذا من خارج بس تكون مبالغ بسيطة تبع التربية
0: كأنه بس مبالغ رمزية بحيث أنه الجميع يقدر يدخل الجميع يقدر يدرس. أساسا التعليم حق للجميع مش لشخص معين.
4: أيوة حق للجميع. هذا نعم. إنسان ريدة يعني حقوق حتى يعني اسمها رمزية. الله نعم. خير إن شاء الله يعطيكم عافية وتترك على مواضيع.
0: الله يسعدك. نعم. يا خالة تسلمي لي وشكرا لك. شكرا وفي أمان الله. وكالعادة يعني بيظل هذا الملف طويل جدا. نعم. ويعني موجع لكثير من الأهالي. ونقول ألو
5: ألو
1: ألو. صباح الخير.
5: صباح النور والعافية. كيف حالكم؟
1: الحمد لله. وانت كيفك يا خالة؟
5: الله يسلمكم. كيفك يا ديانا يا دينا؟
0: الله يحفظك. احنا بخير
5: الحمد لله. الله يسلمكم ويعافيكم.
0: أمين.
5: على المدارس خاص.
1: أيوة
5: أيوة. الحين شبي يعني صراحة شبي خاص مليح أحسن من الحكومة. الحكومة ما يسألوش عليهم حتى دخلوا العيال مجموعة يسووا شمنا.
0: أيوة.
5: يعني ما يسألوش عليهم بكمل الخاص. بس الخاص شكي فلوس.
0: ولو ما يكون ما فيش فلوس يا خالة كيف بيعملوا الأهل؟
5: شدي أنا بدي والله ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك ثلاثة في الخاص. كما قلت قال ذكي من العشر الأوائل يقود الاثنين العيال. أيوة. لكن اللي ذا كده وكده اللي ذا كده خل على قط المثل البنات بيبون كده قليب البناء يعني أم على قطي العيال شدي أسدين ما كانوا متعلموا في أي من الامتحانات يتعلموا ما يخرجوش أبدا. الله يخلي عماتهم والله.
0: أيوة ما شاء الله يعني. بس الله. برضو أيوة. يا خالة إحنا الآن لو نسيب حتى الأمر شوية لحاله إحنا أهالينا يعني من زمان كنا بنعرف إنه من أفضل الأماكن. أيوة. كانت فيها الدراسة هي المدارس الحكومية كانت فيها دراسة قوية. أيوة. كانوا فيها. أيوة. نخبة ممتازين. أيوة. صراحة وأساتذة. أيوة. كانوا فعلا. أيوة. بيدرسوا من كل قلوبهم قبل ما تجي مسألة الفلوس. أيوة. قبل ما يتغير المعلم. أيوة. قبل ما يروح حتى ويفقد المعلم هيبته. أيوة. فأصبح الموضوع الآن حتى في المدارس سواء خاصة أو أي مكان عبارة عن تجارة. من يدفع أكثر بيهتموا بابنه أكثر. أيوة. من بيعطي أكثر بيكون ابنه الأول يعني. وعلى. أيوة. هذا الأساس
5: أنا شفي بتي تدرس علشان يعني.
0: أيوة.
5: تدرس الخاص علشان يعني حط زوجة دخلنا حتى حاري. هو اشتغل بالبلدية ما يقوله مش عارف.
0: أيوة.
5: دخلنا يعني حاري بس المشاهرة حقهم ثاني لعندهم.
0: أيوة. شفتي يعني الواحد بيكافح عشان. أيوة. الحياة هذه
5: علشان إيش شاطروا وخلوا أسدين لأنه صحاب أبوهم كانوا يتعلمون داخل قلوبهم.
0: أيوة.
5: ذكيين يعني ويخلونهم يجروا بعدهم للحمام لأي مكان الله يجزيه لأي مكان.
0: أيوة.
5: أما دحين ويسألوا ولا يسألوا لقدهم يدوروا قدم دوخي أما قدم على حما هذا زائد الحما زائد.
0: أيوة.
5: تمام ولا لا ما سيبنا والله ما شاء الله أني أقول بس أحسن لما قدم بي في كل مدارس لأني فرحانة نلقوها للزغاوي يسوا يلعبوا كبة هنا ومعهم سيار ولا يشتوا يشتوا لما في مدارس ولا يجوا ولا يلعبوا ولا معهم سيار ولا شيء حتى عيال بيتي
0: أحسن شيء
5: يقعدوا تمام ولا لا.
0: أيوة.
5: قطوني فرحت متى حتى شاورت الليلة خرجتني يوم السوق أجيب لوتي قلت لهم متى بيفتح المدارس قال دحين شهر 8 آخر.
1: أيوة. 30/8 بيفتتح.
5: أيوة.
1: المدارس.
5: أيوة. قلت لهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله تعبونا احنا دون الجوال ما شاء الله عافين ولا يسمعوا الكلام والله قلوبهم ايش ندري الجوال دون ما يفهموش والله اصحابهم يا ياسين سلام ياسين عليكم والله
0: تغير الوضع والجيل ومع التطورات الجديده اللي ربما تكون اجت مش لصالح الاطفال والجيل هذا يا خال الله يحفظك
5: مع الطفي الكهرباء ومع الدنيا الدنيا غلاء ما يقدرش يتواصلوا باي حاجه الجوال كمل اتجننوا.
0: أيوة.
5: ما شاطير لأنه ما فيش أكل كم الناس يلا لا لا لا ولا سيار الأكل حتى ما يأكلش كم الناس أول لا في سيار لا في كيس تربيه تمام تخليهم يمشوا تمام يروحوا المدارس يتعلموا براني لا لا والمزقيت يروح يتعلم المزقيت يعدين وهم يلعبون التنبه ما يفهمش لانهم يروحوا يصلوا ولا يروحوا يقروا ولا حاجه ايش من تربيه دونا.
0: نعم فاحنا بنحاول والله يا خاله يعني قد ما بنقدر انه ترجع طبعا. المدارس زي ما كانت قبل وترجع الرسوم اقل يعني اقل باذن الله تعالى. تحياتي لك وتحياتي كمان لخاله سميحه شكرا لكم.
5: سلمي عليهم كلهم.
0: يوصل يا حبيبتي يسعد لي صباحك.
1: في اتصال اخر يا ناصر. الو يا صباح الخير.
6: يا صباح النور.
1: يا صباح العافيه.
6: يا صباح العافيه.

0: أنا أحب أغانيك الحلوين
1: صباحك
0: وعلى أذني
1: جميل.
0: الغالي ناصر. كيف حالكم حبايبي؟
1: الحمد لله. وانت يا خالة كيفك؟
0: أحمد الله وأشكره،
1: الحمد لله دائما بخير يا رب.
0: أحمد الله وأشكره بالمسرات وبالمضرات يا
1: نعم
0: حبيبي.
1: الحمد لله. نعم بالله.
0: أقول لك، أنت تنزلوا على الأهلية، المدارس الأهلية.
1: أيوة، والرسوم يا خالة.
0: شوفي، أنا بقول لك والله العظيم إن الحكومة أحسن من الأهلية. قولي من ناحية إيش؟
1: إيش؟
0: مثلا يقولوا إنه ما تعلمش الحكومي، الحكومية مثلا ما تعلمش التلاميذ، معك أسرة في نصهم بالأسرة متعلمين يراجعوا لعيالهم.
1: أيوة
0: الناقص الحاجة اللي في المدرسة الحكومية يروح البيت تتفاقد أمه تسوي له، تكون متعلمة. ها؟
1: أيوة
0: طلعوا كل الناس تخدم للحكومة، وبعدين لما يشكوا غالي غالي غالي، ولما تقولوا دحين معاهم 4 5 ما غصبوهمش، قالوا دخلوهم
1: صح،
0: هم يجي يتفسخروا.
1: لا
0: أنا من
1: احيانا مش،
0: ناحية الحكومة
1: شوفي يا
0: أحسن.
1: خالة بقول لك حبيبتي، احيانا مش
0: ها
1: انه
0: حبيبي
1: بس تكون
0: قلبي.
1: على الله يحفظك، مش عشان تكون فشخرة، في بعض الاوقات يقول لك يمكن اهالي تخاف على عيالي مثلا بالمدارس الحكومية، يقول لك الفساد مرة كبير، الوضع مختلف، ابني صغير يمكن بيزيدوا عليه، يمكن بيتكلموا معاه باسلوب مش حلو، فبعضهم يخافوا، فتلاقيه يقول لك بدخله خاص لانه في اهتمام اكثر، فهمتي؟ بس
0: صح
1: والله
0: صح
1: مثل
0: كلام
1: ما
0: ثاني
1: ذكرتي
0: معك.
1: كمان انتي انه في بالحكومي افضل بكثير من حكاية الخاص.
0: دحين تبهدلات الحكومية لما مثلا المدرسين الأصليين يسافروا خلوا
1: ايوه
0: بقالهم ناس،
1: ايوه
0: هذا اللي يدخلوا مش متعلمين. المدارس كان أول لما ندخل نحن مثلا مدرسين كان في معدل المعلمين في
1: ايوه
0: حرم السر، يعلمون كل واحد هو مادته، الذي الرياضيات والذي تدخلي الصفوف انت واثقه من نفسك وتعلمي، والطالب ما يشيش خرج من كثر الوعي الذي يعطي له المدرس.
1: صح.
0: دحين يدخل المدرس الطالب يروح. ليش؟ انا بقول لك ما في اهتمام، ما في مراعاه من يعني المدرسه نفسها، ما في سكوا علينا الظروف الظروف الظروف
1: أيوة.
0: الظروف داخل اخو البلاد بهذه الظروف، الظروف ما قبلنا تسوي
1: أيوة
0: كذا يا حبيبي.
1: رجعوها شماعة يا خال على أي حاجة الظروف.
0: من ضرب بالثقل وقالوا أوه مسكين الظروف،
1: حالته النفسية تعبانة. أيوة، واللي قتل
0: لا
1: برضو الظروف، واللي سرق واللي فسد
0: كله علينا الظروف. الظروف حالة نفسية.
1: نهاية الظروف كم بتشيل؟ والله
0: والله مستغرب. ولي من ناحية أم المدرسة الحكومية أفضل، تعلمنا ندكوا عيالنا ما شاء الله خذهم فين حكومية، وبعدين
1: فعلا.
0: لما تقول ابني مهم خايفة من ابني خايفة من ده، ما المدرسة رعب ولا ذيك الشعب يسووا بابنه عيب، قابل سمع على المدارس عيب.
1: أيوة أكيد، وهو بالأول والأخير تربية الشخص يا خالة. الطفل لما يخرج من بيته واثق إنه في أهل داعمين له، فبيروح المكان وهو شجاع يعني، ولما تلاقي الأهل أصلاً يقصوا بعده.
0: حفظك الله. وبعدين الجهل دحين ما فيش حد واحد يروح لنفسه، صحاب الحافة كل 5 6 تجمعوا
1: مع بعض،
0: وقعوا السدين وبالبوابير، والله العظيم ربينا وتعلموا حكومي، طلعوا رجال وسيادة الرجال دحين يشتغلوا الحمد لله، نفعهم تعليمهم ومتابعة مننا، متابعة مننا
1: صح.
0: بعدهم طلعناهم رجال
1: فعلا. اللي بيخاف على الشيء يا خالة بيقع له.
0: أما دحين البنت اللي تدخل يا الظروف ودك بس تزوجي، تعالي شوفي الثلث احنا كلنا متعلمة، كلنا احنا بكلاريوس داخل البيت
1: ما شاء الله،
0: والله العظيم قسما بالله كل احنا بكلاريو تعلمنا لما خلصنا، فهمت؟
1: ايوه. واحنا ان شاء الله
0: يلا حبايبي
1: نتمنى كمان
0: غير
1: انه
0: الكلام مقله وده.
1: فعلا.
0: مع السلامه حبايبي.
1: مع السلامه يا خاله. الله يعطيك العافية يا رب. والخالة أكيد لها وجهة نظر مقنعة جدا. معنا اتصال آخر يا ناصر، ولا ماشي في؟ ألو يا صباح الخير.
2: يا صباح الفل، حياكم الله، كيف حالكم؟
1: الحمد لله.
2: الله. المعلّة الرئيسي.
3: وهذا المعلّة الرئيسي.
2: يسعد صباحك يا رب.
1: انت موجود ولا الخط انقطع؟
2: انقطع الخط. يسعد صباحك ويسعد كل اهلنا في المعلّة الرئيسي. وفي اتصال اخر يا ناصر. طيب ناصر عادو بيرتب الاتصالات. اكيد هذا الموضوع يا دينا يمكن البعض بينقسم الى قسمين. زي الخالة بيقول لك ليش ما بثل ما يدخلوك اهلي في الرسوم بدخلوا المدارس الحكومية، والمدارس الحكومية قد رفعت الاضراب منذ عام يعني. فمعنا اتصال اخر نقول الو يا صباح الخير.
3: صباح النور.
2: رجعت لنا.
3: حياك الله.
2: تفضل.
3: حياك الله. اقول لك اليوم الموضوع اليوم على كيفكم اليوم تمام. وهذا احنا حتى احنا ندرس عيالنا المدارس الخاصة ما قدرناش عشان تكون حياتهم افضل.
2: ايوه.
3: لان ايش في باللغة الانجليزية.
2: ايوه.
3: ورجعنا ندرس رجعنا ندخل بالمدارس الحكومية ودخلناهم معلامة. هو اسمه لنا زيدوا زيدوا زيدوا كثير المدارس الخاصة الله يهديهم.
2: ايوه.
3: الله يهديهم.
1: فعلا.
3: اي حياك استاذة.
1: الله يحييك وتحياتنا كمان لك ولكل اهلنا بالمعلة والمناطق المجاورة والمديريات اللي جنبنا كلهم. طبعا دينا نحاول احنا نقرأ التعليقات بهذا الوقت.
2: نعم. وفي اتصال.
1: طيب يا ناصر اخر اتصال معنا حاليا.
2: الو يا صباح الخير.
4: صباح الخير. صباح العافية.
2: صباح النور والعافية لحقت علينا.
4: ايه سعد صباحك ديانا ودينا وصباح الخير لناصر والكل المستمعين.
2: صباحك السعادة وايامك يا رب.
4: والله زحمة خطوط ونتصل احيانا وما نلاقيش يعني فرصة تعمل.
2: نعم نعم. اهم شيء ان مكانكم هنا في قلوبنا واحنا دائما
4: أكيد
2: نستمتع.
4: اكيد ومهنا معكم لازم نسمعكم.
2: الله يعطيك العافية. اليوم المدارس الخاصة والرسوم يا استاذة منى.
4: أكيد هذا الموضوع بيظل معقد بيظل هكذا كل سنة طالما ما فيش تنسيق من الجهات المعنية والرسمية حتى أنها تنسق يعني تواكب مرحلة أولا السكان، ثاني شيء الظروف المعيشية، ثاني شيء المرحلة التعليمية. كل هذه الأمور تحتاج إلى تنسيق. أولا ممكن تحديث البناء المدارس الحكومية وبناء مدارس جديدة، فصول جديدة. العمل في المدارس الحكومية إذا كان منظم وكان فيه استيعاب للطلبة وترتيب وتنظيم صدقيني ما بيكونش في هذا الارتفاع في الرسوم الحكومي. لأن لا قصدي الخاص الناس تلجأ لها تروح للمدارس الخاصة نتيجة تدهور الوضع اللي هو فيه المدارس الحكومية. نحن إذا كان في ترتيب وتنظيم ويعني إنه الأمور ماشية في المدارس الحكومية ليش الناس بتروح تقريب بدل المدارس للمدارس الخاصة أبدا. إلى جانب إحنا مش ضد المدارس الخاصة لكن لابد أن يكون في أولا حتى أعطاء فرصة للمدارس الخاصة أنها تكون عادي يعني تعطى لها فرصة بأنها تكون موجودة. لأنه الآن في طلب كثير حتى في عند المحافظ أعتقد وكذا أنه في بناء مدارس جديدة برضه حتستوعب أكثر. كل ما يمكن كثرت حتى أنها تتنافس أنها تكون بالأفضل بالرسوم بالعمل بهذه الأمور.
2: نعم.
4: فبالأخير يمكن موضوع هذا شائك لكن يحتاج إلى دراسة صحيحة وتنظيم حتى أنها تعطي الفرص للمدارس هذه تعطي أكثر تتنافس. مش لا تتنافس أنها تزيد الرسوم وتعقد الأمور، لا تعطى تعليم أفضل لأنها تتنافس حتى بإعطاء فرص في إعطاء خاصة في إعطاء رسوم طبيعية وتناسب مع الوضع المعيشي للناس. لكن المسألة هي أعتقد ظروف الموجودة في عدم وجود قرارات صحيحة تنظيم
1: الرقابة. إحنا محتاجين للرقابة وتفعيل دور الرقابة أكيد بشكل أكيد. كبير
4: يعني يدينا بشكل عام انه الجهات المعنيه مغيبه مع الاسف. نعم. وغير قادره على انها تنظم العمل التعليمي او غيرها من المؤسسات الاخرى في البلاد مع الاسف.
2: نعم.
4: فشكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك والله يعطيك العافيه. وشكرا لكل متصلينا الاعزاء الذين يتصلون لنا ويتفاعلون مع اسئلتنا التفاعليه. نذهب الآن إلى قراءة التعليقات التي وصلتنا. أم يزن كتبت لنا السلام عليكم إلى صباح عدن الغد الأستاذة ديانا والأستاذة دينا والمخرج وكل الطاقم أسعد الله صباحكم بالخير. بالنسبة للموضوع كيف تدهور التعليم عندنا، أنا من خريجي الزمن الجميل، من المستفيد من هذه المدارس الخاصة في بلد فقير؟ والله ما لها لزمة كل هذه المدارس الخاصة، يجب الاهتمام بالتعليم والمدارس الحكومية والتعليم من حق الكل.
1: صحيح. وموجود معنا حاليا مطيع بيقول صباح الخير لإذاعة حدن الغد، معكم مستمعكم مطيع أحمد. والجواب على السؤال، في الحقيقة رسوم المدارس الأهلية اليوم لا تتناسب إطلاقا مع متوسط دخل الأسرة العدنية، والسبب التعليم حق أساسي لكنه تحول إلى عبء اقتصادي كبير في ظل تدهور العملة وارتفاع الأسعار وتجمد الرواتب، وأصبحت الأسر تخير بين لقمة العيش وتعليم أبنائها وزيادة الرسوم سنويا مع فرض مبالغ إضافية تحت مسميات مختلفة، أثقلت كاهل ولي الأمر وجعلت كثير من الأسر تعيد حساباتها وتسحب أبنائها. أما عن الضرر فأكبر المتضررين هم الطبقة المتوسطة، لا هي قادرة على الأهلية ولا واثقة من جودة الحكومة، فنخسر جيلا كاملا إما متسربا أو محبطا. والمطلوب تنظيم عادل وشفاف من مكتب التربية، تسعيرة تراعي الواقع ورقابة تمنع الاستغلال، ودعم حقي للمدارس الحكومية حتى تعود هي الخيار الأول بكرامة. فالأوطان لا تبنى إلا بالعلم، والعلم لا يكون إلا سلعة لمن استطاع إليه سبيلا.
2: فعلا. وأماني الحيمي كتبت لنا: جعل الله الجنة دارك والرسول جارك والسندس لباسك ومن الحوض شرابك، يا قيوم أنت القائم على كل نفس بما كسبت، واجعلني وأحبتي ممن يطيعك ويقوم بحقك وأمرك ولا يغفل عن ذكرك، اللهم آمين. وصباح الخير على ديانة ودينة وجميع المشاركات من أماني الحيمي. سعد صباحك يا أماني.
1: ومحمد عادل بيصبح علينا وبيقول: يسعد صباحكم وبكل خير من قلب المعلة. صحيح اليوم نتكلم عن رسوم المدارس الأهلية، بالكثير من الأسر يضطروا يدرسوا أولادهم مدرسة أهلية، والمشكلة الصعبة الرسوم، صعب جدا إذا ما تدفع الرسوم، وعند الاختبارات ما بيختبروا أولادك كم. وأيضا بيضيف بأنه: أنا أخي يدرس مدرسة أهلية وإذا ما أعطيناهم الرسوم ما يدخل الاختبار، وأصبح العلم تجارة عامة للمدارس الأهلية والمدارس الحكومية. للأسف الشديد ما في تعليم، نسأل الله أن يصلح مدارسنا الحكومية ويكون أفضل التعليم لنا ولأولادنا.
2: نعم. وأذكار من العنادة صديقتنا تصبح علينا بتقول: يسعد صباحكم كل خير وسعادة ديانا ودينا والمخرج المتميز ناصر وكل المستمعين الأعزاء، وتحياتي لخالة أم حمزة والأخت لطيفة، أشكركم على مواضيعكم الشيقة والتي نستفيد منها المعلومات الكثيرة. شكرا جزيلا يا أذكار.
1: وأظن هنا مطيع الوصابي بيقول: بصراحة لا، رسوم المدارس الأهلية لم تعد تناسب أبدا مع مستوى الدخل، انهيار الدخل، الراتب اللي كان يكفي قبل 5 سنوات اليوم ما يكفي شهر واحد، بينما رسوم المدارس تضاعفت 3 و4 مرات بزيادة، رسوم إضافية غير القسط الأساسي في تسجيل زي كتب أنشطة امتحانات باص وما إلى آخر، توصل الأسرة تدفع ضعف المبلغ اللي اتفقوا عليه، وبالمقابل ضعيف أحيانا، كثير من المدارس ترفع الرسوم لكن ما تطور التعليم، نفس المعلمين نفس المباني بس القسط زاد، والنتيجة كثير من الأسر اضطرت ترجع أولادها للمدارس الحكومية رغم الزحمة ونقص الإمكانيات وكثرة الأطفال اللي قاعدين في البيت. والحل إن نحن نطالب به، نعم من حق المدارس الأهلية تستمر، لكن لازم يكون في تسعيرة موحدة وملزمة من مكتب التربية تراعي الوضع ورقابة صارمة ومنع أي جبايات خارجة عن القانون، والتعليم حق مش تجارة. الأسرة اللي ما تقدر تعلم أولادها اليوم بكرة البلد كامل بيدفع الثمن. معكم مستمعكم مطيع الوصابي، نتمنى لكم التوفيق والنجاح، وشكرا لكم وشكرا لك أيضا يا مطيع ولهذه الكلمات.
2: شكرا لك يا مطيع. وإلى تعال تكملي أنت في الواتساب وأنا بروح على الفيس لتكملة تعليقاتنا. هنا فتحي طايف سيف ناشر: صباحكم عسل طاقم راديو عدن الغد من حيفان تعز، وصباحك ورد ومسك من عدن. شكرا جزيلا لك.
1: نعم. وديانة تفضلي في الباقي المتواضع.
2: نعم
1: عندك.
2: أبو خالد حلصم: صباح الإطلالة المشرقة على القلوب المخلصة، يسعد صباحكم ديانة دينا ناصر ويسعد صباحك يا أبو خالد. أيضا محمد محمود الصلاحي: طابت صباحكم بكل خير وطابت أوقاتك بكل خير يا محمد. ياسين العبد: صباح الخير لدينا وديانة، يسعد صباحك يا ياسين. وأيضا هنا صديقنا شكري باقسير بدايات الصباحات اللطيفة مواساة خفيفة وجمال, وجمال يزرع الابتسامة في القلب.
1: نعم.
2: دون موعد مسبق والصباح يتمدد للنور من أفق السماء إلى أوردة القلب فيضيء الروح طمأنينة ويهمس للأيام بأن الخير قادم بإذن الله. صباح مفعم بالنور والسكينة والسلام على ديان ودين وناصر وكافة طاقم راديو عدن الغدو والمستمعين الكرام, وتحياتي لكم جميعا وتحياتنا لك يا شكري. وطبعا شكري يمكن اختفى علينا 3 أيام لأنه بسبب عندهم موت, فعظم الله أجركم ورحمة نعم. ميتكم نعم.
1: وفؤاد أبو خاطر موجود معنا وبيقول أشرقت نسائم صباحكم الجميل وملأ الوجود عطر حضوركم, يا صباح الزهور والعطور المنثور, يا دينا وديانة المدارس الأهلية بالمختصر عبارة عن تجارة, وتحياتي لكم صديقكم الدائم فؤاد أبو خاطر من العند. شكرا لك شكرا. يا فؤاد ويسعد صباحك.
2: ويسعد صباحك يا فؤاد. أيضا هنا أعتقد أنه أنا خلصت في الليل.
1: نعم. وهنا موجود معنا كمان أبو خالد بيقول مقترح المدارس الأهلية أن يسمحوا للطلاب المتفوقين بمنحة مجانية ببقية الأعوام. ربما برضو اقتراح جميل جدا يا أبو خالد.
2: نعم. وهنا قبل الختام أبو خالد أيضا أضاف موضوع في وقته لأن رسوم المدارس الأهلية كانت وصارت تشكل عبئا ويفوق قدرة المواطن, ونفس السيناريو يتكرر أن التربية تفرض تخفيض محدد وملاك المدارس لا يستجيبون. في ظل هذه الأوضاع عدم انتظام الرواتب وزيادة أسعار المواد بشكل عام يصعب توفير الرسوم بشكل منتظم, لذا يجب تقسيط الرسوم بشكل شهري. وإن وجد تعليم عام حكومي ذو مسار صحيح لماذا ذهب الطلاب للتعليم الأهلي؟ ناقش دشين التقى حاور اجتمع أشادة وصوروني لو سمحتوا فقط, والمحصلة صفر. هذا طبعا
1: وهذه الأشياء اللي احنا متواجدة معنا طبعا. كنا نتمنى والله مثل ما ذكرت سابقا وأسلفت بأن تكون متواجد معنا الضيوف اللي تم التنسيق معهم مسبقا من أمس, ولكن للأسف الشديد تفاجأنا بأنه الهواتف مغلقة من دون أي سبب ولا تفسير. فلذلك مستمعينا تقريبا بأنه حلقتنا لليوم أوشكت على الانتهاء, أو بالأصح انتهينا حاليا أنا وصديقتي ديانة في هذا الوقت وفي هذا التحديد, ولكن معنا ومعاكم مواضيع أخرى بنتناقش فيها طوال أو بالأصح باقي 2-3 في بقية الأسبوع. نعم. بنكملها ونختمها معكم
2: غدا حلقة جديدة. مستمعينا كونوا بخير وإلى اللقاء.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: حياتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
6: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
6: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
6: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
6: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
6: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
6: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
6: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
6: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
6: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-3846-87.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه تحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد. يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي أنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه أطفالها يكبروا ويظنوا أنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت وينادوه

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عضو مجلس القيادة الخنبشي يؤكد أهمية منظمات المجتمع المدني في مساندة جهود السلطات المحلية ودعم القطاعات الحيوية. وزيرة الخارجية والأمين العام لمجلس التعاون يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق حول تطورات المنطقة. الوكيل برباع ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد يناقشان أوضاع مطار سيئون الدولي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. الرئيس أهلا بكم مجددا. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي أهمية الدور الذي تطلع به منظمات ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارها رديفا مساندا لجهود السلطات المحلية، خصوصا في ظل الظروف والتحديات التي يمر بها الوطن من خلال إسهاماتها في دعم القطاعات الحيوية والمجالات التنموية والإنسانية الأخرى. جاء ذلك خلال لقائه بمدينة المكلا وفد مؤسسة صلة للتنمية فرع دوعن برئاسة مدير الفرع أحمد بلفخر، حيث استمع الخنبشي إلى عرض حول أبرز أنشطة وبرامج المؤسسة في مديرية دوعن وما تنفذه من تدخلات ومبادرات في قطاعات التعليم والصحة والزراعة وغيرها من المجالات، بما يسهم في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المحلية. وأشاد المحافظ الخنبشي بالدور المحوري الذي تطلع به مؤسسة الصلة للتنمية وإسهاماتها في دعم احتياجات المجتمع، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بمديرية دوعن باعتبارها من المديريات ذات الأهمية الاقتصادية والزراعية في حضرموت، مثمنا اهتمام المؤسسة بالقطاع التعليمي وما تنفذه من برامج ومشروعات تستهدف دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوباء مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي سبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين بلادنا والمجلس وتعزيز التنسيق السياسي والأمني إزاء تطورات المنطقة، إلى جانب مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار. واستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع وتداعيات التصعيد الإيراني المباشر عبر أذرعه، وفي مقدمتها الميليشيات الحوثية الإرهابية على أمن المنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب ومضيق هرمز، وما تمثله الاعتداءات التي تستهدف البنى التحتية والمنشآت الحيوية في دول مجلس التعاون والدول العربية من تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وجددت الوزيرة الزوبة تضامن بلادنا الكامل مع دول مجلس التعاون في مواجهة أي تهديدات أو اعتداءات تستهدف سيادتها وأمنها واستقرارها، مؤكدة رفض بلادنا القاطع لاستخدام أراضيها ومياهها منصة لتهديد دول الجوار أو خدمة المشروع التوسعي الإيراني. أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أن إشهار وتدشين الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة يمثل محطة مفصلية في مسيرة تحديث القاطع أو تحديث القطاع المالي والمصرفي، وخطوة استراتيجية نحو بناء بنية تحتية وطنية متطورة لأنظمة المدفوعات والمقاصة والتسوية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الجمعية التأسيسية للشركة الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، حيث أشار المحافظ غالب إلى دور الشركة المحوري في تطوير وتشغيل البنية التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات والمقاصة بما يسهم في تيسير وتسريع المعاملات المالية، مؤكدا أن نجاح هذا المشروع الوطني يتطلب شراكة حقيقية بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمة الدفع والالتزام بأعلى معايير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة أعمال الشركة وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
ناقش وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع الأمين العام لجمعية المحاسبين القانونيين بعدن الدكتور علي باوزير آليات تطوير مهنة المحاسبة القانونية وتعزيز دورها في دعم بيئة الأعمال وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية. واستعرض اللقاء سبل تفعيل حضور جمعية المحاسبين القانونيين في المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، إضافة إلى دور المحاسب القانوني في مساندة وزارة الصناعة والتجارة لإلزام الشركات باستكمال وتسوية أوضاعها القانونية والالتزام بإجراءات القيد والتجديد وفقا للتشريعات النافذة بما يعزز الامتثال القانوني. هذا وشدد الوزير الأشول على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية في إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركات التجارية بما يرسخ مبادئ الإفصاح والشفافية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز حماية حقوق المتعاملين. اطلع وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري خلال لقائه قيادة وموظفي وكوادر مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة على أبرز احتياجات القطاع الزراعي في المحافظة. واستمع الوزير السقطري إلى شرح حول واقع القطاع الزراعي في المحافظة

دشنا وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي في مدينة الغيضة، ومعه وكيل محافظة المهر للشؤون الفنية المهندس عوض قويزان استلام دفعة من المعدات والتوريدات الفنية المخصصة لفروع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي ضمن برنامج دعم البنية التحتية والمرافق الخدمية الممول من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وأكد الوزير الشرجبي أن هذه التوريدات تشكل رافدا مهما لرفع جاهزية المؤسسة بالمهرة لمواجهة التحديات المائية وزيادة الطلب على الخدمة، مشيدا بالدعم المقدم من البنك الدولي والشركاء الدوليين لتطوير القطاع الخدمي. وعقب التدشين تفقد الوزير الشرجبي مختبر فحص واختبار وتحليل مياه الشرب، كما تفقد سير العمل في مختلف الإدارات والأقسام الإدارية والفنية بمقر المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمدينة الغيضة. ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي مع وفد ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية سبل إعادة تأهيل ودعم الجمعيات والتعاونيات الزراعية والسمكية وموائمة البرامج والمشروعات الإنسانية والتنموية مع الأولويات الحكومية. وخلال اللقاء استمع الوزير اليافعي إلى عرض حول أنشطة الائتلاف ومشروعاته في مجالات الأمن الغذائي وسبل العيش والتمكين الاقتصادي ودعم الزراعة والثروة السمكية، إلى جانب شراكاته مع عدد من المنظمات والجهات الإقليمية والدولية وتوجهه نحو الانتقال من مرحلة الإغاثة الآنية إلى التعافي المبكر والتنمية. وأشار الوزير اليافعي إلى أن إعادة تأهيل الجمعيات والتعاونيات الزراعية والسمكية ودعمها تمثل أولوية مهمة لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق الأمن الغذائي باعتبارها الأقرب إلى احتياجات المواطنين والأقدر على الاستجابة لها داخل المجتمعات المحلية. بحثت وزير الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا تشاو تشينغ سبل تعزيز التعاون المشترك المرتبط بتمكين المرأة ودعم مشاركتها في مسارات التنمية وبناء السلام. وتناول اللقاء أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية والفرص المتاحة لتعزيز البرامج التي تسهم في رفع قدرات المرأة وتمكينها من الإسهام الفاعل في مختلف القطاعات. وأكدت الوزيرة جعسوس أهمية توطيد الشراكة مع جمهورية الصين الشعبية والاستفادة من خبراتها وتجاربها التنموية في تنفيذ برامج ومشاريع نوعية، مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية تولي اهتماما بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في الحياة العامة وصنع القرار. ناقش اجتماع موسع عقد برئاسة وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ التحديات التي تواجه القطاع التربوي وسبل تجاوزها ومعالجتها بما يخدم العملية التعليمية والتحضيرات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد. وتطرق الاجتماع إلى آلية التعامل مع المعلمين والمعلمات المتعاقدين بما يضمن استمرار صرف مستحقاتهم المالية بصورة شهرية، كما ناقش الاجتماع الاحتياجات الشاملة للمدارس وفي مقدمتها توفير الأثاث المدرسي بمختلف أنواعه والمنظومات الشمسية وأعمال الترميم وإعادة التأهيل. كما تطرق الاجتماع إلى أوضاع مدارس التعليم الأهلي والخاص وناقش آلية تصنيفها وتنظيم الرسوم الدراسية بما يضمن التطبيق السليم للائحة التعليم ويحفظ حقوق الطلاب وأولياء الأمور ويحقق جودة العملية التعليمية. وشدد المحافظ الشيخ على أن جميع المشاريع التعليمية يجب أن تعد دراستها الفنية ومراجعتها والإشراف على تنفيذها من قبل مكتب التربية والتعليم بعدن باعتباره الجهة المختصة التي تضم شعبة هندسية متخصصة بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق المعايير الفنية المعتمدة. ناقش محافظ شبوة عوض العولقي مع قائد محور عتق قائد اللواء 30 مشاه اللواء الركن عادل المصعبي والمدير العام للإدارة العامة للشرطة والأمن العامد الركن فؤاد النسي مستجدات الأوضاع في المحافظة في ضوء التطورات الراهنة والتحديات.

التي تفرضها المرحلة. وتناول اللقاء الوضع العسكري والأمني ومستوى اليقظة والجاهزية وأهمية درجة التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية بالمحافظة، حيث أكد محافظ شبوة أهمية الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في المحافظة، مشددا على تحقيق أعلى درجات اليقظة والجاهزية ورفع مستوى التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية والاستعداد الكامل للتعامل مع مختلف التحديات واستباق العمل على إجهاض أي محاولات تستهدف أمن المحافظة واستقرارها. ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي في العاصمة المؤقتة عدن مع كبار التجار المستوردين للسكر البرازيلي الإجراءات المتخذة بشأن السكر البرازيلي من العلامة التجارية UB الذي جرى التحفظ عليه. واستعرض اللقاء الإجراءات الفنية والرقابية التي اتخذتها الوزارة استنادا إلى البلاغات الواردة إليها التي أسفرت عن التحفظ على هذه النوعية من السكر في إطار تطبيق الإجراءات القانونية والرقابية الهادفة إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية وحماية المستهلك والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة. وشددت وزارة الصناعة والتجارة على أن السكر البرازيلي من العلامة التجارية UB هو النوع الوحيد الذي تشمله إجراءات التحفظ والفحص، مؤكدة في الوقت ذاته أن بقية أنواع السكر البرازيلي المتداولة في الأسواق سليمة ولم ترد بشأنها أي ملاحظات. ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهاد بمدينة سيئون، ناقش أوضاع مطار سيئون الدولي وسير العمل فيه وسبل تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والارتقاء بالأداء التشغيلي. واستعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه المطار والاحتياجات المتعلقة بتطوير البنية التحتية والمرافق التشغيلية بما يسهم في تعزيز دور مطار سيئون الدولي وآليات حماية محيط المطار من البناء العشوائي وتعزيز التنسيق المشترك مع الجهات المختصة بما يضمن الحفاظ على حرمة المطار وسلامة المجال الجوي وفقا للأنظمة والاشتراطات المنظمة للطيران المدني. زار وكيل محافظة حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد بحريش بالمكلا المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت، وذلك للاطلاع على سير العمل ومستوى الأداء في قطاع التوليد والوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات التي والاحتياجات الفنية والتشغيلية اللازمة لرفع القدرة التوليدية، موجها برفع مستوى الجاهزية في جميع محطات التوليد ومتابعة توفير مخصصات الوقود بصورة مستمرة وإعداد تقارير دورية تتضمن مؤشرات الإنتاج والعجز والاحتياجات الفنية. وأسفرت الزيارة عن الوقوف على الوضع الحالي لقطاع التوليد وتحديد أبرز الاحتياجات الفنية والتشغيلية والاتفاق على مواصلة التنسيق ومتابعة الإجراءات اللازمة لتوفير الوقود ورفع القدرة التوليدية بما ينعكس إيجابا على استقرار خدمة الكهرباء. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا الرئيسة الثانية، وهذا تذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة الخنبشي يؤكد أهمية منظمات المجتمع المدني في مساندة جهود السلطات المحلية ودعم القطاعات الحيوية. وزيرة الخارجية والأمين العام لمجلس التعاون يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق حول تطورات المنطقة. الوكيل برباع ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد يناقشان أوضاع مطار سيئون الدولي. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: النجم الساطع الساحر الغامض مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
1: وبتحب.
2: جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن غد، ونبدأه محليا. تباشر المؤسسة العامة لكهرباء عدن أعمال صيانة للخط الناقل بين محطتي الرئيس والمنصورة بهدف رفع جاهزية الشبكة والحد من الأعطال وتعزيز استقرار الخدمة خلال فصل الصيف. كما يطلع وزيراء الزراعة والمياه في المهرة على سير العمل بمشروع إعادة تأهيل المركز والمختبر البيطري في الغيضة، ويؤكدان أهمية المشروع في دعم الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. عربيا وعالميا، يعلن الجيش اللبناني إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود مع سوريا، ويضبط صواريخ وذخائر ويوقف 2 من المتورطين. ويظهر استطلاع جديد تراجع نسبة تأييد الأمريكيين لسياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بملف الهجرة مع ارتفاع نسبة الرافضين لتلك السياسات. اقتصاديا، ترتفع أسعار النفط وسط استمرار الغموض بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز. تعلن شركة أرامكو السعودية ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من العام بنسبة 42% متجاوزة توقعات الأسواق. رياضياً، تستأنف غدا منافسات الجولة العاشرة من الدوري اليمني لكرة القدم وسط مواجهات مرتقبة في سباق الصدارة والبقاء. يصدر نادي الزمالك بيانا يرفض فيه الضغوط المبكرة على منظومة التحكيم، مؤكدا ضرورة الحفاظ على نزاهة المنافسات قبل انطلاق الموسم الجديد. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا نادي المدني، دمتم في أمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، يبقى أجير عندي 8 حجج. وبرضه عشان ما يفهمش إنها تلقيحة أو يعني مسك المسألة من الصحيح، وإن أتممت 10 فمن عندك، يعني مش 100 البت برضه، وإن أتممت 10 فمن إيه؟ فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. إما تعيشني هتلاقيني استحق انك انت ايه تناسب، يعني موفق في النسب وفي معاملتي لك، وانت اللي هتزود السنتين ويمكن تضاعف المده كمان، وده اللي حصل. فان اتممت 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. قال هات الاجابه او القبول. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت. أنا حسب بقى مزاجي، أقضي 8 أقضي 10 فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هنا أخذ العلماء برضو أحكام من القضية. طب هو يعني استنى لما يقعد 10 سنين وبعدين يدخل بالبيت؟ طب ده هم انتهوا وشهدوا ربنا وخلاص والحكاية انتهى. أم قال لك لا، أخذوا منه أن تسمية المهر هي المطلوبة، تسميته، إنما قبضه مش مهم. تقدر تأجله كله وتعمله مؤخر، تقدر تدي نصه وتسيب إيه وتسيب نصه، بس على أنه أي ثمن بضع المرأة، بحيث إذا ماتت هي ذهب إلى تركتها، مهرها يروح لتركته، إذا مات هو مهرها يخرج من تركته. يبقى إذن تسمية المهر هو الشرط، إنما قبضه مش مهم، بدليل إنه هو قال له أن تأجرني والإيجار هتقعد 10 سنين على ما يوفيها ولا 8، وبعد ذلك هو دخل بالمسألة.

0: المنطق يعني ما يجيش ان هم ياكل لازم ضروري. قال بقى اهل السيره انه لما دخل جاء اكل ووضعه شعيب قدامه وبعدين قال هيا يا شاب كل، فقال
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

أغفر الله من أكل أستغفر الله، يعني ما أكلش، ده أنت جعان وإيه اللي ما أنزلت إلي من خير فقير. قال له لما؟ قال إن أهل بيتي لا نبيع عمل الآخرة بملء الأرض ذهبا، وكأنك تريد أن تعطيني أجر ما سقيت زي البت. قال لا يا شاب، إن بيرد عليه أهل بيت نطعم الطعام ونقري الضيف. قال الآن نأكل. نعم. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل، الأجل اللي هو يعني الثمانية العشرة، وسار بأهله. احنا قلنا الحق أطلق على المرأة ايه؟ ها؟ واحنا نفسنا في الاستعمال بقول أصل أهل وياي، ونقول والجماعة وياي، اللي احنا قلنا لأنها بالنسبة للرجل تقضي له ما يقضيه كل غير، وتزيد شيئا لا يصح أن يقضيه غير، تبقى قامت مقام الايه؟ الجماعة، تعمل له كل حاجة. وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. اتكلمنا في آنس دي زمان، معنى آنس أبصر ورأى، أو آنس أحس بشيء يؤنس من الأنس. آنس من جانب الطور يعني الجبل بتاعنا ده نار. قال لأهله امكثوا، امكثوا يعني انتظروا هنا. قوله إني آنست نارا بيخبره تبقى هي ما شافتهاش، ولو كانت نارا مادية من صنع مادي وهو البشر لاستوى الأهل معه في الرؤية، يبقى كأن دي حاجة خاصة بقى، حاجة إيه خاصة. أنا آنست إيه نارا لعلي، ولعلي دي كلمة رجاء، أن آتيكم منها، لعلي آتيكم منها بخبر. هم عايزين خبر، أم قال لك ما هم تايهين ومش عارفين هيمشوا فين ولا بتاع، عايز خبر يعني نمشي ازاي، احنا فينا حته ومعيو، احنا عايزين نروح فين، والناس يقولوا له. فأهم شيء هو ايه؟ الخبر. أو جزوة من النار لعلكم تصطلون تستدفئوا. يبقى إذا كانوا فيه تايهين والجو برد بردانين، يبقى مآربهم في هذه اللحظة ايه؟ حاجتين اتنين، حاجة تهديهم الطريق وتقول لهم هم فين، وحاجة يتدفوا منها علشان البرد. فجاب لهم الأمرين الاتنين. احنا قلنا هناك لما كده قال ايه؟ فقال لأهله إني آنست نارا في آية كده، ما قالش مكثوا. بالله لما تكون المرأة ماشية ويا الراجل وفي الليل وهم مع بعض تايهين وبردانين، لما يقول لها ايه انا آنست نار، انا هروح علشان اشوف حاجة او جزو او خبر، بالله تسلم له كده انه يسيبها ويمشي؟ يقول له هتسيبني لوحدي؟ طب ومين مش عارف ايه؟ الله، ده انت وياي وضلين ما احناش عارفين حاجة، امال انت لما تروح لوحدك وتضل ولا انا اضل؟ يبقى المسألة ما جاتش كلمة ورد غطاء، ده اخذت مراجعة. الأول قال لها أنا آنست نار سآتيكم منها، ما قالش لأهلهم كسوا، ما جابش الحكاية، قال لهم بس استنوا أنتوا بس هنا، ما نروحش للمخاطر، إحنا الاثنين أنا أروح أنا، يبقى لازم يتكلموا مؤاخذة إيه؟ أخذ ورد. مرة قال لأهله آنست نارا ما قالش كسوا، وبعدين مرة لما اتراودت وياه وتسيبنا لوحدنا ومش لا بس استنوا هنا، يبقى حصلت مرتين ولا مره واحده؟ طيب هو قال مره ساتيكم منها وبعدين راجع نفسه، طب ما يمكن يروح ما يلاقيش، يلاقي النار انطفت،
قال لعلي مرة ثانية قال لي أنا مش حد وعد بإن أنا أجيب لعلي أتيكم منه. طيب هيجيب النار، نار إيه؟ النار دي أنواع، إن كان فيه لهب يجيب شعلة كده ويجيب، وإن كان اللهب انتهى يجيب جزوة من اللي النار طابت كده وياخد جزوة منه. مرة لعلي أتيكم بشهاب خبز ولعل أتيكم بإيه؟ بجزوة. يبقى جاب كل الاحتمالات ولا لا؟ كل الاحتمالات. طيب يعني ربنا قال لما جه النار عمل ايه؟ فلما اتى نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة. هناك آنس من جانب الطور نارا بس، والجانب الايمن من الطور، انما هنا عامل لها ايه؟ خريطة. نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الايه؟ من الشجرة. وهو الاول قايل من جانب الطور، يبقى من جانب الطور ان هو الايمن، وحتى عند البقعة المباركة من الايه؟ يبقى هنا المواصفات والوصف دقيق. في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى إني أنا الله رب العالمين. طب بالله لا إلف له بأن يخاطبه الرب، ويبص يلاقي الصوت جاي له من كل مكان، ويبص يلاقي النار كل مرة تشتعل أكتر، والشجرة اللي جاية منها النار في عود منه تزداد خضرة، بقى النار بتزداد إيه؟ والشجرة تزداد خضرة، نقيضين. فلا النار تحرق الشجرة في خضرتها، ولا الخضرة تطفئ النار برطوبتها. يبقى معناها ايه دي؟ مسألة ماشي. وبعدين يسمع صوت من كل جانب، لأن الله ليس متحيزا في مكان. فإذا كلم الله موسى ما تقولش جاي من هنا ولا من هنا ولا من هنا، ما تعرفش. وبعدين يقول له أنا الله، مسألة بقى يتبرجل ولا ما يتبرجل. وبعدين يقول مرة ثانية يقول أنا ربك، كل ما يلاقيه جاي يجيب له خطاب. بيبقى إذن كل الخطابات جت ولا لا؟ لأن دي مش حالة استقبلت بكلمة وانتهت، ده أمر عجيب، أمر يقولك يبرجل، أدي النار وادين الخضرة وادين مش الصوت جاي من كل مكان، مسألة مش عادية الحكاية دي. هل يستقبلها كده بسهولة ولا يبقى فيه مراجعة؟ لازم فيه مراجعة، والله يخاطبه بكل ما ورد في الخطاب. إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. ما جابش هنا حتة وما تلك بيمينك يا موسى، اتكلم على العصاية كده عشان يوظفها بس كده على طول، أن ألقي عصاك. لكن في اللقطة الثانية قال إيه؟ وما تلك بيمينك يا موسى. لما يكون هو مضطرب من الحالة اللي شايفها دي وحاجة تبرجل، يقوم ربنا بده يؤنسه، زي أنت بتدخل عند صديقك والولد الصغير داخل وبعدين في إيده برتقانة، تقول له إيه اللي في إيدك دي؟ وأنت بتستفهم منه ولا عايز بس قال له وما تلك بيمينك يا موسى، عايز يؤنسه. واحنا قلنا بقى زمان ان موسى لما يفي لدى الرب والاله كان يكفي في الجواب ان يقول ما تلك بيمينك يا موسى، يقول ايه؟ طب ربنا عارف العصا، عصا هو مش عارف انها عصا؟ هو قال لك العصا دي بتاع مين؟ قلت له عصايا، وقال لك انت شحتها ولا جايبها منين؟ ما اتكلمش في الحكايه دي. طب هي تقول عصا، ادي الجواب، عصايا دي تعمل نعمل بها ايه؟ وهي نعمل بها ايه؟ واتوكأ عليها نعمل، واهش بها على غنم. قال ايه ده؟ هو بيسألك ما تلك بيمينك يا موسى، الجواب عصا. خلاص، انما قال عصايا وهي، ازود هي وعصايا، وجاب قصتها وياه. قام قال لك اهل المعرفه، قال لك ان موسى حينما يأنس أن ربه يكلمه لا يريد أن ينهي الموقف
بل عايز يستمتع بخطاب الله أطول مدة. هي إيه المسألة كده؟ كلمة ورد غطاها، ده كلمة ورد غطاها معناها لمن تكره أن تكلمه. ولذلك يقول لك يجي يناقشك تقول له هي كلمة ورد غطاها خلاص، إنما ناخد وندي في الكلام. لكنه عرف أنه أسرف أو في ما حبش يقول المآرب أخرى، هو كان عايز برضه يقول المآرب الأخرى بقى ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، لأن لكن لأزودها شوية ولي فيها إيه. فالعلماء قال لك طب بدينا نشوف المآرب دي إيه، قال لك ده كتير أوي. طب مش هو ماشي في مسافر، مش معاه مثلا بؤجة فيها هدوم مثلا، مش معاه حاجة فيها الزيت بتاعته، مش معاه مثلا الاشياء الركوه اللي عشان الميه، معاه كده كله، يقوم يعلقها كده في الايه في العصايه ويشيل زي ما بنشوف، يعلقها كده في العصايه ويمشي بيه. طيب ماشي كده والشمس لفحته، يروح راكز العصايه ويجيب جلابيه ولا حاجه يروح خططها ويقف الايه في الظل، قابله ديب ولا كلب ولا اي حاجه ولا عدو ويقدر ايه يضرب. الله، إذن لها مآرب أخرى ولا لا؟ يبقى أوجد أطنب أولا ليزداد أنسه بربه، خلاص؟ ثم أوجد ليظل أدبه مع ربه. وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان. إيه العجائب دي بقى؟ الأول سلمنا ان النار تزداد والخضره تزداد وهم ويا بعض، ولا ده تطغى على ادي وتطغى، والكلام يجلى من كل مكان، وبعدين عصاية وتنقلب. مش كان من الممكن اننا نعمل مكتبه ان العصاية تنقلب شجره خضرة، انما من جنسها ولا لا؟ لا، ده عدت النباتيه خالص وراحت للحيوانيه، ومش للحيوانيه الهادئه العاديه، ده ثعبان خفه حركه وهيصه وبتاع. كلها ماشية المسألة إيه؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: وجه القمر

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي.
3: وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا

0: أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جيب أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
2: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
4: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
5: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
4: إدارة اللوجستيات والإمداد،
5: التسويق الرقمي،
4: إدارة الأعمال،
5: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
4: المحاسبة،
5: العلوم المالية والمصرفية،
4: نظم المعلومات الإدارية،
5: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
4: برامج الماجستير،
5: إدارة المشاريع،
4: إدارة الأعمال باللغة العربية،
5: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: المحاسبة،
5: الإدارة المالية،
4: المصارف،
5: نظم المعلومات الحاسوبية،
4: برامج الدكتوراه،
5: دكتوراه في إدارة الأعمال،
4: دكتوراه في المحاسبة.
5: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
4: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
5: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
4: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن غد، ونبدأه محليا. تباشر المؤسسة العامة لكهرباء عدن أعمال صيانة للخط الناقل بين محطتي الرئيس والمنصورة بهدف رفع جاهزية الشبكة والحد من الأعطال وتعزيز استقرار الخدمة خلال فصل الصيف. كما يطلع وزيراء الزراعة والمياه في المهرة على سير العمل بمشروع إعادة تأهيل المركز والمختبر البيطري في الغيضة، ويؤكدان أهمية المشروع في دعم الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. عربيا وعالميا، يعلن الجيش اللبناني إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود مع سوريا، ويضبط صواريخ وذخائر ويوقف 2 من المتورطين. ويظهر استطلاع جديد تراجع نسبة تأييد الأمريكيين لسياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بملف الهجرة، مع ارتفاع نسبة الرافضين لتلك السياسات. اقتصاديا، ترتفع أسعار النفط وسط استمرار الغموض بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز. تعلن شركة أرامكو السعودية ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من العام بنسبة 42% متجاوزة توقعات الأسواق. رياضياً، تستأنف غدا منافسات الجولة 10 من الدوري اليمني لكرة القدم وسط مواجهات مرتقبة في سباق الصدارة والبقاء. يصدر نادي الزمالك بيانا يرفض فيه الضغوط المبكرة على منظومة التحكيم، مؤكدا ضرورة الحفاظ على نزاهة المنافسات قبل انطلاق الموسم الجديد. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا نادي المدني، دمتم في أمان الله.

0: ماذا؟
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
2: أيها الأحبة الكرام، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فجعل الله تعالى هذه الآية قاعدة وقانونا عاما لجميع الناس: رزقك على الله جل وعلا، إن لم تطلب رزقك طلبك رزقك كما يطلبك أجلك. وقديما قال إبراهيم عليه السلام لقومه، قال لقومه: فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له واعبدوا له. فكان يأمرهم بأن لا يرزقوا من آلهتهم ولا من كبرائهم ولا من الملأ الذين يسيطرون عليهم، إنما يبتغونه من ربنا جل وعلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان وهو في بطن أمه يكتب رزقه. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أم سعيد. رواه البخاري ومسلم. فرزق العبد أيها الأفاضل يكتب على الإنسان منذ أن يكون في بطن أمه. علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي:
3: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: بذر يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني الرزق في الطعام عند الله. قال: يا عبادي وكلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فجعل الله تعالى في هذا الحديث جعل الرزق سواء كان طعاما أو كساء أو منصبا أو كان عدلا في العطاء بين الناس، جعل كل ذلك معلقا بربنا جل في علاه. ذكر يونس بن عبيد قال: كنت جالسا يوما وبين يدي طعام ولحم، قال: إذ أقبلت إلي هرة مسرعة فاختطفت قطعة من اللحم وذهبت بها، قال: فقمت أتبعها لأنظر أين تأكلها وهل تطعم شيئا من صغارها، قال: فإذا هي تدخل إلى مكان مهجور بجانب البيت، قال: فجعلت أرقبها فأقبلت إلى جحر قديم فوضعت قطعة اللحم عنده وصاحت ثم ذهبت، قال: فجعلت أرقب، قال: فإذا ثعبان عظيم يخرج من هذا الجحر وكان أعمى، جعل يتشمم الموضع حتى قبض بفمه على قطعة اللحم ودخل بها، قال: عندها تذكرت قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أيها المسلمون، ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوضح هذه المسألة ويقنع بها أصحابه، فكان ينهاهم دائما عن أكل الحرام ويحذرهم من تعاطيه، سواء كان من غلول من وظيفة يوظف فيها الإنسان كما في حديث ابن اللتبية الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع الصدقات، أو كان من غلول من معركة شارك فيها الإنسان فغل وسرق من الغنائم، وفيها الحديث الذي ذكره البخاري لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلام، فلما ذهبوا به في معركة وكانوا راجعين فسرق الغلام شملة من الغنيمة، فلما رمي الغلام بسهم ثم مات قال الصحابة: الله أكبر، هنيئا له الشهادة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في قبره نارا. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم: اطلبوا الرزق لكن ليكن من سبل حلال وتجنب أن تطلبه من حرام. أيها المسلمون، إن الرزق الذي يرزقه الله تعالى للناس لا ينبغي أن يتبادر إلى أذهاننا أن الرزق هو فقط المال أو الأثاث أو الدابة أو البيت الواسع. إن سمعك رزق من الله، إن بصرك رزق من الله، إن لسانك الذي تتكلم به هو رزق من الله ساقه الله تعالى إليك. مشى إبراهيم بن أدهم يوما فإذا رجل يسأل الناس ويشتكي إليهم قلة المال وقلة الرزق بين يديه، فأقبل إليه إبراهيم بن أدهم قال له: يا رجل، أراك تشتكي الحاجة وقلة الرزق؟ قال: نعم. فقال له: أيسرك بعينيك 100,000 دينار؟ قال: لا. قال: أيسرك ذلك بلسانك؟ قال: لا. قال: أيسرك ذلك بسمعك؟ قال: لا. قال: أيسرك ذلك برجليك؟ وجعل يعدد عليه جوارحه التي يستمتع بها وخص بها دون كثير من الناس الذين فقدوها، والرجل يقول: لا، لو تعطيني 100,000 دينار على أن تفقأ عيني لما وافقت على ذلك، أو تقطع لساني لما أجبتك إلى ذلك. فقال له إبراهيم بن أدهم: سبحان الله، أراك تملك مئين الدراهم والدنانير، تملك المئات الآلاف منها، وتشتكي أن الله لم يرزقك. أيها الأحبة الكرام، لو خير أحدنا ما بين برج عال وبين سمعه لاختار سمعه، أو خير بين قصر منيف وبين بصره لاختار بصره واختار لسانه. إن سلامة الإنسان من العمى، وسلامة الأذن من الصمم، وسلامة اللسان من البكم، هو رزق ساقه الله تعالى إليك، ينبغي أن تحدث له شكرا ونعمة. كم من إنسان حرم من هذا الرزق وأعطي من المال، فإذا به ينفق مئات الملايين في سبيل أن يعود إليه رزق السمع الذي حرمه الله منه. وكم من إنسان حرم من البصر أو حرم من نعمة الكلام، فإذا به يسعى يمينا ويسارا يدفع من الرزق الذي يراه الناس من المال، وربما باع بيته وبرجه وسيارته والعقار الذي عنده، ربما باعها بمئات الملايين لأجل أن يعاد إليه عن طريق العلاج سمع أو بصر أو كلام. إن الرزق أيها الأفاضل الذي يعترف لله تعالى به ليس فقط عندما ترى مالا بين يديك، أو ترى سيارة فارهة تركبها، أو ترى بيتا منيفا، إن ولدك رزق يشكر الله تعالى عليه. فابتغوا عند الله الرزق والصلاح في هذا الولد، إن سمعك وبصرك ولسانك كل ذلك كذلك. ذكر الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء أن أبا قلابة رحمه الله تعالى، وكان من كبار المفسرين ومن تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما كبر ومرض انفرد عن الناس في خيمة في الصحراء، فأقبل رجل يوما فدخل على هذه الخيمة، وإذا الخيمة ليس حولها ولد ولا تلد ولا مال ولا متاع، فدخلها وإذا هي خباء قديم، وإذا أبو قلابة قد جلس وقد كف بصره وقد قعد على الأرض قعدة المسكين الفقير المحتاج. فلما قعد بين يديه قال له: يا أبا قلابة، إني دخلت عليك وأسمعك تقول: الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه تفضيلا. فبما فضلك ربك؟ لا مال ولا رزق ولا ولد ولا تلد ولا متاع، فضلك بماذا؟ لا نرى بين يديك أي نوع من أنواع الرزق. فقال أبو قلابة: أليس الله تعالى قد أعطاني سمعا أسمع به الأذان وأسمع به كلام الناس؟ قال: بلى. قال: كم من عباد الله صم لا يسمعون؟ قال: كثير. قال: الحمد لله الذي رزقني الله هذا الرزق وحرم منه الكثير ففضلني عليهم، أليس من عباد الله من هو مجنون وأنا عاقل؟ قال: بلى. قال: فهذا رزق أحمد الله تعالى عليه أن فضلني الله تعالى عليهم. كم من عباد الله أبكم لا يبين حاجته ولا يقرأ القرآن ولا يدعو ولا يأمر ولا ينهى؟ قال: كثير. قال: فأحمد الله أن فضلني ورزقني لسانا وحرمهم منه. نعم، إن اعتراف العبد أيها الأفاضل برزق الله تعالى عليه مهما كان هذا الرزق قليلا، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن من عباد الله من هو أقل منه رزقا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني ليكن تصرف الإنسان جميلا عندما يطالب بحقه. وينبغي أن نعلم أيها الناس أن العبد إذا رزقه الله تعالى رزقا فشكر الله جل وعلا عليه مهما كان هذا الرزق، لا يعني المال فقط بل أنواع الرزق جميعها، كلما كان العبد شاكرا لله زاده الله تعالى منها، وكلما كان العبد متطلبا للرزق بغير الوجه الحلال كان هذا بابا من أبواب الفقر يفتح عليه. بين الله جل وعلا ذلك فقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيهم من المال ويأتيهم من الطعام والفاكهة ومن اللباس، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالعبد إذا تطلب رزق غيره وحال بين غيره وبين رزقهم، فمنع الناس من أموالهم التي جعلها الله تعالى لهم. إنسان أنت المسؤول عن راتبه، هذا رزق ساقه الله إليه عن طريقك، فلماذا تحرمه منه؟ إنسان رزقه الله تعالى مالا بطريق حلال، سواء رزقه عن طريق تجارة أو عمل قام به بيده أو هبة وصلت إليه، لماذا تهجم عليه وتسرق هذا المال منه؟ إن تطلب الإنسان لرزق غيره ليحول بينه وبينه يجعل رزقه هو منزوع البركة، كما بين الله جل وعلا ذلك في قصة القرية التي كانت آمنة مطمئنة، فإذا بهم يستعملون الرزق في معصية الله ويتطلبون الرزق بسبل غير شرعية، فإذا بالله جل وعلا يبدل أمنهم خوفا ويبدل شبعهم جوعا ويبدل كساءهم عريا بسبب أنهم استبدلوا نعمة الله التي أنعم بها عليهم ورزقه الذي وسع به عليهم حتى صار يأتيهم من كل مكان، استبدلوه ضلالا وفجورا وكفرا ولم يشكروا نعمة الله عليهم، فكان هذا سببا في زوالها لما أنعم الله تعالى بها عليهم. أيها الأحبة الكرام، وينبغي أن يعلم العبد أن طلبه للرزق لا ينبغي أن يكون مشغلا له عما أمره الله تعالى به من الطاعة والخير وطلب العلم وغير ذلك من الفضائل، ينبغي أن يكون عنده موازنة بين هذا وهذا. ولا أنسى قبل قرابة 20 سنة كنت في درس لسماحة شيخنا الشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى، وكنت في أوائل تخرجي من الجامعة، وقد انطلق بعض من أعرف بعد تخرجهم إلى تجارة وفتح محلات وما شابه ذلك، وكنت مشغولا في ذلك الوقت بحضور عند شيخنا بن جبرين أو شيخنا بن باز أو ما شابه ذلك، فجلست مرة في درسه ثم وقع في نفسي أني بعد المغرب كنت عند شيخ فلان وبعد العشاء عند فلان وغدا عندي كذا، فوقع في نفسي أني إن استمريت على هذا فلن أملك بيتا ولا سيارة ولن أستطيع أن أوفر لأولادي شيئا من الرزق، انشغالي بمن شغلت به لماذا لا أعمل كما يعمل غيري من زملائي من تجارة وما شابه ذلك. فكتبت هذا السؤال للشيخ وقلت له يا شيخ أنا أحضر عندك وأحضر عند غيرك من مشايخنا ووقع في نفسي كذا وكذا، فما هو الحل؟ هل أترك الحضور وأنشغل بغيره أم أستمر فيما أنا فيه؟ فلما قرأ الشيخ السؤال وكأني أنظر إليه والله الآن بعين، وإذا به يخفض رأسه قليلا ثم رفعه وقال اقنع بما ترزق أيها الفتى فليس ينسى ربنا نمله، إن أقبل الرزق تهيأ له وإن تولى معرضا نم له، بمعنى أنه سيرجع إليك إن أعرض عنك. لا يعني اعتقاد المسلم أن الله تعالى هو الرزاق وأن الرزق مكتوب له منذ أن كان جنينا في بطن أمه، لا يعني ذلك أن تقعد عن طلب الرزق، كلا، بل اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة، ولما أراد أن يشتري يوما جملا من رجل أعرابي ما كسه، فالأعرابي يقول بكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل بكذا، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يترفعون عن سؤال الناس ويشتغلون بالتجارة، والله جل وعلا قال في الحديث القدسي فاستطعموني، يعني اعملوا في سبل وجود الطعام، فاستكسوني أكسكم، فاستطعموني أطعمكم، يعني اعملوا وأنا أعطيكم بعد عملكم، وقول ربي من ذلك أعلى وأجل، فالله سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. طيب ماذا نفعل يا ربي؟ أنت ذللت لنا الأرض، إن شئنا زرعناها وإن شئنا بنينا منها بيوتنا بعمل الطين وإن شئنا مشينا فيها وسافرنا، أنت يا ربي جعلت لنا الأرض ذلولا، فما هو المطلوب؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، اعملوا وابحثوا واجهدوا. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يعتمد فقط على أن يأتي إليه غيره لأجل أن يسوق الرزق إليه، الذي يقول والله أنا ما عندي مال لأن ما عندي وظيفة وأنا قد تقدمت بأوراقي إلى كل مكان لكني لم أجد وظيفة تساق إلي، أو يقول أنا اشتريت تأشيرة وجئت بها إلى هنا اشتريتها بآلاف الريالات لكني لم أجد عملا يعرض علي وقد سعيت في ذلك. إن ابتغاء الإنسان أيها الأفاضل، إن ابتغاء الإنسان أن يجلس ويقعد والرزق يأتي إليه، هذا خلاف سنة الله تعالى في الأرض، بل ليس هو من الشريعة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فرأى رجلا يتعبد، ثم دخل إليه في وقت آخر فرأى رجلا يتعبد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا هذا فلان لا يكاد يخرج من المسجد عبادة وقربة. قال عليه الصلاة والسلام فمن يطعمه؟
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
2: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: من ينفق عليه؟ قالوا: أخوه فلان يعمل فيطعمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أخوه خير منه. هذا مع عبادته وجهده، إلا أن الله لم يخلقك في الأرض ويستخلفك فيها لأجل أن تقعد ما بين سجود وركوع، إنما خلقك لأجل أن تعمل وتكدح، لعل الله تعالى أن يرزقك شيئا من ذلك. ولعل في ذكر الإنسان لبعض ذكرياته إقناع أحيانا لبعض الشباب. أذكر أيضا قبل سنوات، قبل قرابة 17 سنة، حصلت بعض الأحداث، فكان في تلك الأيام قبض لبعض المشايخ، فكنت من ضمنهم وقبض علي، ولبثت في السجن ما لبثت. ثم لما خرجت وكنت أستاذا جامعيا في ذلك الحين، فأقبل إلي بعض الناصحين، قال: يا شيخ، الآن كل من خرج من السجن من المشايخ فصل من وظيفته. قلت: أنا أستاذ في الجامعة. قال: وإن كنت فاستعد لذلك. فلما رأيت ذلك علمت أن يعتمد الإنسان في رزقه على بشر دون أن يعمل هو ويكدح ويطلب الرزق، فهذا خلاف المنهج الشرعي. ففكرت، فأقبل إلي من أقبل واقترح علي أن نعمل ببيع التمر، فوافقته على ذلك واشتركت معه. فإذا بي كنت أستلم تلك الأيام من الجامعة 7500 ريال شهرياً، وإذا بي لما عملت في بيع التمر وتجارته أكسب شهرياً أكثر من 20,000. فقلت في نفسي: سبحان الله، الإنسان أحياناً يظن أن رزقه مربوط بشيء معين، ويظن أنه لو تركه ربما فاته هذا الرزق، ويتمسك به بكلتا يديه، وربما عض عليه بنواجذه، فيتمسك بشيء معين ولا يطرق غيره، ويظن أنه لو ترك هذا الباب لافتقر وجاع، بينما يكون الله تعالى قد دبر له تدبيرا أحسن من تدبيره لنفسه، وكانت رحمة الله تعالى به أعظم من رحمته بنفسه، وكان ما يريده الله تعالى له من الخير أوسع وأكثر بركة مما يريده هو لنفسه. وأنا أورد ذلك أيها الأفاضل لأهمس في أذن بعض الشباب، سواء من الحاضرين أو ممن سيستمعون الخطبة بعد ذلك، الذين يشتكون البطالة، أو يشتكي أنه تخرج من الجامعة ولم يحصل وظيفة، سواء عندنا في المملكة أو في خارجها. ينبغي ألا تحتقر وظيفة حلالا تعمل فيها، لأن كان هناك أقوام لم يحتقروا أن يعملوا بترويج مخدرات أو في تهريبها ويتكسبوا من هذا المجال، وهناك أقوام يتكسبوا من ربما بيع الخمر أو من تصنيعها. فلا تحتقر أنت أن تتكسب من أن تكون سائقا لسيارة أجرة، أو أن تبيع تمرا في وسط، أو أن تبيع بضاعة عند مسجد، أو أن تشتري شيئا من البضائع التي يريدها الناس وتذهب بها إلى أماكن تجمعهم وتعمل. فإن الإنسان إذا ابتدأ وعمل مثل ذلك ورأى الله تعالى منه الجهد والنصب وأنه يعمل بارك الله تعالى له في الرزق. فقال الله جل وعلا في كتابه: فابتغوا عند الله الرزق. كما أن من أسباب الرزق أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا أن يرزقه وأن يبارك له فيما رزقه. روى الترمذي في الحديث الصحيح وقد صححه الألباني رحمه الله وغيره أن رجلا أقبل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: يا أمير المؤمنين، أشتكي إليك الحاجة، أشتكي إليك الفقر، أشتكي إليك كثرة الدين. فقال له علي رضي الله تعالى عنه قال: إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويعلمنا دعاء: لو كان عليك مثل جبل صير دينا سري عنك. قال: وما هو الدعاء؟ قال: أن تقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. وذكر ابن الجوزي في كتابه المنتظم في التاريخ، ذكر لما تكلم عن أم جعفر الخليفة زبيدة العباسية، ذكر أنها كانت صاحبة مال وشرف وكرم، قال: فقعد لها رجلان أو قعد رجلان يوما رجلان أعميان لا يبصران، قعدا في وسط الطريق، فعلم أنها تمر بهما، فقال أحدهما: اللهم ارزقني من فضل أم جعفر. هذا جائز، الإنسان يقول: اللهم اجعل فلان يعطيني مالا، هذا ليس شركا، فأنت تعلم أن المال الذي عند فلان هو من الله أصلا. فقال أحدهما يريد أن يسمعها: اللهم ارزقني من فضل أم جعفر. وقال الآخر: اللهم ارزقني من فضلك وحدك لا شريك لك. فسمعتهما أم جعفر وسمعتهما الجارية، فلما وصلت إلى البيت أعطتها أم جعفر دينارين وأعطتها صرة فيها 10 دنانير، قالت: خذي دجاجة مشوية وأدخلي فيها هذه الصرة وأعطيها لذاك الذي قال ارزقني من فضل أم جعفر، أما الديناران فأعطيها لذاك الذي قال اللهم ارزقني من فضلك. فوصلت إلى الدجاجة إلى الذي طلب من فضل أم جعفر، ووصلت الديناران إلى ذاك الرجل، فإذا الذي سأل من فضل أم جعفر ليس جائعا، الناس يتصدقون عليه بالطعام، فالتفت إلى صاحبه وقال: تشتري الدجاجة بالدينارين؟ قال: نعم. فباعها عليه وأخذ الدينارين. ثم من غد أرسلت أم جعفر كذلك وباعه الدجاجة. فلما كان بعد 10 أيام مرت بهما، فإذا الآخر الذي سأل من فضل الله على حال حسن وقد ملك 100 دينار، وإذا الأول ليس عنده إلا هذه 10 دراهم. فعلمت أن الرزق الذي يسوقه الله تعالى إلى العبد يسخر الله تعالى له الناس أن يساق عن طريقهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا رزقا حلالا، وأن لا يذلنا لأحد من خلقه في طلب رزقنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وفي فضل وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توسع رزقنا وأن تقضي ديننا وأن تعيدنا من الفقر يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
3: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعوض كم أعاني من البعوض
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أن ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة بين الناس. برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: يا حيا ويا مرحبا مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة في كل مكان. حبينا نمسي عليكم ونلقاكم في حلقة جديدة من بين الناس، نناقش معكم مواضيع تهمكم وتهم شارعنا وكيف يتم حلها، واستضافة ضيف من المسؤولين حتى نقوم بمناقشة معه على العديد من الأسئلة. طبعا مساء الخير لعاصم، مساء الخير لخديجة، وحيا مرحبا خديجة.
1: حياك الله مواهب، حلقة جديدة من بين الناس، حياكم الله متابعينا. وكما عودناكم في كل حلقة نطرح موضوع جديد، قضية جديدة للنقاش، نتباحثها معكم ومع أبرز المختصين أو المختصة لدينا لهذا المساء، لكي يحدثنا أكثر ويعرفنا أكثر عليها ومن مختلف الجوانب، ومن ثم نفتح باب النقاش وباب التساؤلات معكم متابعينا عبر مساحتكم الذي دائما نفردها معكم في أو عند الرابعة والنصف من كل يوم. إذن
0: وننتظر كمان يا خديجة اتصالاتهم على رقم برنامجنا 781-25-21-387-913. كمان ننتظر يا خديجة تعليقاتهم عبر الواتساب وعبر الفيسبوك وعبر الاس ام اس، حتى يعطونا آراءهم في موضوع نقاش حلقة اليوم.
1: وما عليكم إلا أن تتابعونا، فأنتم على الموعد، كونوا معنا
0: في بين الناس.
2: Yeah.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، وطبعا وصلنا إلى جولتنا الجديدة من السوشيال ميديا، ونبتدئها هذه المرة من اليمن، حيث أعلنت السلطة المحلية في مأرب حالة الطوارئ الصحية بعد تسجيل 1624 حالة إصابة و12 حالة وفاة بالحصبة منذ مطلع العام، تركزت معظمها في مخيمات النازحين.
1: وقد أقرت متابعينا السلطات حزمة الطوارئ تشمل حملات تحصين وتطعيم واسعة وتفعيل الترصد الوبائي، وتواجه المحافظة ضغطا كبيرا لاستضافتها أكثر من 2.2 مليون نازح. وقد علق أحد المتابعين: متى بيحصنوا؟ المفروض بعد الاجتماع مباشرة، جاي قل لي بعد أسبوع استهتار. وقد علق آخر: لأن أغلب ما يذاع لا يرى.
0: وطبعا نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يواصل رجال الإطفاء في مكافحة ثلاث حرائق في غابات مدينة سبوكان بولاية واشنطن، دمرت مئات المباني وأجبروا نحو 64 ألف شخصا على الإجلاء. وقد ألقت السلطات القبض على رجل 37 عام للاشتباه في تسببه بإشعال الحريق. وهنا من علق

0: قبض بحق نحو 47 صحفي وصحفية على خلفية نشر تحقيق صحفي عن فساد، من بينهم المدير العام لصحيفة الكرامة محمد عبد القادر. وكتب محمد عبد القادر بسخرية: هو وينه أمر القبض؟ إلا أنا استلمت حتى أخفي نفسي. وكتب معلق: ربنا يصلح الحال والأحوال بالسودان الحبيب. ويقول آخر: اللهم أهدي المسلمين وأهلك الخونة المتصهينين وأجعل البلاد العربية في خير وسلام.
1: ونذهب إلى خبر حزين. توفى المتسلق الشهير نيرمال بورغو والمتسلقة العمانية نظيرة الحارثي أثر انهيار ثلجي ضرب البعثة الدولية على جبل برودبيك في باكستان.
0: ونعود إلى عدن، حيث نفذت السلطة المحلية بمديرية الشيخ عثمان بقيادة الدكتور وسام معاوية حملات ميدانية رقابية لضبط التلاعب بمخصصات الغاز المنزلي وتهريبها للمطاعم. وتضمنت القرارات مصادرة الاسطوانات المخالفة وملاحقة المتلاعبين. وقد لاقت الحملة ترحيبا بينما اعتبرها آخرون لا تركز على التجار الكبار واستهدفت فقط أصحاب المطاعم طالبين الله.
1: ومن عدن إلى آخر الأخبار اللي بنختتمها معكم، من أخبار ترامب الذي نشر صور وفيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي طبعا تظهره برفقة كائن فضائي مكبل بالسلاسل وأخرى وهو يضغط على الزر أحمر للتدمير في الفضاء، حيث علق أحدهما قائلا: ليش متخيلين أن الكائنات الفضائية شكلها مثل الإنسان؟ ليش ما يكونوا مثل السحالي؟ وعلق آخر: حتى ترامب لاحق ترند الذكاء.
0: ومن هذا الخبر الطريف مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية جولتنا في عالم السوشيال ميديا. نذهب إلى هذا الفاصل القصير ونعود إليكم لنستكمل بقية فقرات بين الناس.

0: قضيتنا اليوم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة أو بالأصح بنناقش معكم موضوع يهم المواطنين بشكل خاص، وهي قضية الأمطار، وحيث هناك تحذيرات بحدوث أمطار قادمة أو في الساعات القادمة إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة، مع تحذيرات من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام المقبلة. تتجه الأنظار إلى مدى جاهزية الجهاز أو الجهات المختصة للتعامل مع طوارئ قد تنجم عن السيول وتجمعات المياه.
1: ويؤكد مختصون أن الاستعداد المبكر يمثل خط الدفاع الأول من خلال تنظيف وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار ومعالجة المواقع المعروفة بتجمع المياه وتجهيز فرق الطوارئ والإنقاذ، إضافة إلى توعية المواطنين بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار.
0: وكما أن تعاون المواطنين مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي اختناقات أو مخاطر يمكن أن يسهم بشكل كبير في الحد من الخسائر وحماية الأرواح. طبعا يا خديجة، كما لاحظنا أن هناك كثير من محافظات الجمهورية عانت منها شبوة وحضرموت وتعز وصنعاء وأبيان والكثير ولحق، هناك أمطار قوية وجارفة من أمس أعتقد. وبيكون معنا ضيف الأستاذ العقيد علي سعيد عليان، مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة من أمن ساحل حضرموت، بنستمع إليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر صراحة راديو عدن الغد على استضافته لنا في أمن، إحنا في أمن وشرطة ساحل حضرموت، استنادا إلى مؤشرات الأرصاد الجوية التي تتوقع تأثر سواحل حضرموت بأمطار متفاوتة تشد قد تصاحبها رياح نشطة وجريان للسيول خلال الأيام المقبلة. فإن الخطة الأمنية الشاملة التي يمكن أن تنفذها قيادة أمن وشرطة ساحل حضرموت تقوم على رفع الجاهزية والاستجابة السريعة بالتنسيق مع الجهات الخدمية والتنفيذية وعلى مدار الساعة لمتابعة تصورات الحالة الجوية واستقبال البلاغات مع غرفة عمليات المحافظة. سوف يتم تشكيل فرق ميدانية مشتركة من الوحدات الأمنية والإدارات وشرطة الدفاع وشرطة السير بالشراكة مع قوات الجيش وتوزيع المواقع الأكثر عرضة لتجمعات المياه والسيول، وأيضا التنسيق مع مكتب الأشغال العامة لإزالة العوائق وفتح العبارات وتصريف المياه الأمطار وصلاح أي أضرار تعيق حركة السير.

0: وأيضا تنسيق مع صندوق النظافة والتحسين لتكثيف أعمال تنظيف مجاري السيول وشبكات تصريف المياه الأمطار وإزالة المخلفات التي قد تعيق انسياب المياه الأمطار. طبعا إشراك الفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني في أعمال الإسناد وتقديم المساعدات للمواطنين والمشاركة في حملات توعية والبلاغ عن المواقع الخطرة، وأيضا تعزيز الانتشار المروري في التقاطعات والطرق الرئيسية وإغلاق الطرق أو الجسور الأرضية والوديان التي تجري فيها السيول التي تشكل خطرا عند ارتفاع منسوب المياه فيها. هناك ستكون حملة توعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تحث المواطنين على تجنب مجاري السيول والالتزام بتعليمات السلامة، ومعها تجهيز فرق الإنقاذ والإخلاء وبالمعدات والآليات اللازمة ووضع خطط للتدخل السريع في حال احتجاز المواطنين أو تعطل المركبات أثناء هطول الأمطار. تأمين المنشآت الحيوية والمستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه والمرافق الحكومية وضمان سرعة الوصول إليها عند الحاجة. تهدف خطتنا إلى تعزيز التكامل بين الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والجهات الخدمية والمتطوعين من المواطنين، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات حتى انتهاء تأثير الحالة الجوية المتوقعة. إن شاء الله ربنا يحفظ البلاد والعباد ولا تكون هناك أي خسائر مادية أو مالية يعاني منها المواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: آمين يا رب العالمين. طبعا نحن إن شاء الله دعواتنا لكل سكان مناطق الجمهورية التي الآن يتعرضون للسيول والأمطار إلى السلامة إن شاء الله والعافية. طبعا نشكر العقيد علي سعيد عليان مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن ساحل حضرموت، وكان بودنا يا خديجة استضاف الكثير من الأشخاص أو الضيوف من أغلب المحافظات، ولكن الاتصالات طبعا ضعيفة جدا بسبب الأمطار.
2: صحيح، هناك
1: أيوة.
2: صعوبة جدا في التواصل مع الضيوف الذين يواجهون أمطار غزيرة في هذا التوقيت في عدد من محافظات الجمهورية. وكما حذر الإرصاد متابعينا أن عدن وعدد من المحافظات هي على موعد وشيك مع منخفض جوي سيضرب عدن وعدد من المحافظات. هذا المنخفض الجوي قد يكون قوي جدا وتختلف قوته أيضا من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى، ولكن نتمنى من الجهات المعنية أن تقوم بدورها على أكمل وجه، ونتمنى من الله أن يجنب البلاد ويلات هذا المنخفض وأن تحل علينا أمطار خير وبركة.
1: طبعا يا خديجة نحن بنقول إنه لازم علينا صيانة وتأهيل شبكات الصرف الصحي وتنظيفها وإزالة السدود والرواسب من قنوات وشبكات التصريف القائمة في الخطوط الدفاع الأولى قبل بدء موسم الأمطار اللي حذرت منه هيئة الإرصاد، وأيضا فتح المناهل المسدودة وتوسعة القنوات السطحية للحد من ارتداد المياه إلى الشوارع والأحياء السكنية،
2: وأيضا تسريح وإعادة معالجة مجاري السيول الطبيعية المسارب والوديان. تتأثر العديد من مناطق عدن بإغلاق مجاري السيول التاريخية نتيجة البناء العشوائي وتراكم المخلفات، يجب معالجة هذه الاختناقات سريعا عبر جرف العوائق وتحديد حرم آمن لمرور السيول المتدفقة من مرتفعات التلال والثرى باتجاه البحر دون العبث بالمسارات الطبيعية.
1: كمان يا خديجة نحن حابين يكون هناك سرعة استجابة ويكون هناك في غرف طوارئ موحدة تضم الدفاع المدني والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والأشغال العامة والطرق. تعمل هذه الفرق على نشر المضخات لشفط المياه وتوفير معدات التقيلة مثل البوز الساخنة ومناطق تجمع المياه فورا بدء الأمطار وسحب أو شفط هذه المياه حتى لا تتراكم وكما قلنا تعود إلى البيوت المواطنين، بالذات يا خديجة في في عدن عندنا في منطقة القطيع المياه منسوب المياه يرتفع إلى حد نصف البيوت. في الأعوام اللي مضت طبعا في ناس كثير غرقوا بيوتهم، غرقت أشيائهم كلها تدمرت.
2: طيب السبب؟
1: السبب انهم منطقة نزول السيل، فالسيل لما ينزل يجي لا عندهم ويمتلي، افتهم لك؟ لانهم الان في كثير من البيوت بنوا فوق ايش؟ فوق مجرى السيول،
2: وهذا يعني سبب كارثي وتحل أيوة. عليهم الكارثة عند يعني منسوب بسيط حتى من الأمطار.
1: والله يا خديجة لو تتفرجي على الجبال، البيوت فوق الجبال، السيل لما يجي فين يمشي؟
2: وهذا بصراحة يعني شيء خطأ، وكان مفروض على البلدية والسلطات المحلية في عدن
1: ما يعطوش التراخيص.
2: مفروض أيوة، وبعضها حتى تكون يا مواهب بناء عشوائي بدون تراخيص من الدولة. وأيضا متابعينا، تستدعي الحلول المستدامة إعادة رصف الشوارع الرئيسية بحسب الميول الهندسي الصحيح لتوجيه المياه نحو نقاط التجمع أو البحر مباشرة، إضافة إلى بناء خزانات تجميع عرضية ومعالجة النقاط المنخفضة التي تتحول إلى بحيرات مائية تعطل الحركة والمرور.
1: كمان يجب الاعتماد على التنبؤات الجوية الدقيقة وتمرير التحذيرات للمواطنين عبر وسائل الإعلام المحلي ومواقع التواصل بصورة فورية، مع التركيز على نشر الإرشادات الوقائية فورا وتوضيح مناطق الخطر المتوقع لتجنب المرور فيها أثناء تدفق السيول. أيضا يا خديجة، يجب عند هطول الأمطار عليهم منع أطفالهم من لمس أعمدة الكهرباء اللي موجودة في الشارع، يعني الكثير من الأخطار أو المخاطر التي تتسبب فيها هطول الأمطار. ولكن هذه إن شاء الله نحن نتمناها أمطار خير وبركة، بحيث إن نحن ما يجيش عندنا المطر يا خديجة نفرح فيه، ولكن في ناس تتضرر منه.
2: نتمنى إنه تكون أمطار خير وبركة وخفيفة، منسوبها حلو، بحيث إنها ما تضرش أحد ولا تؤدي بالضرر إلى أي مخلوق داخل عدن. كما نحذر متابعينا، أي مواطن أثناء المطر ما ينزلش للشارع، ما يمشيش بين المياه، ربما تكون هناك فتحات تصريف أيوة. المجاري، فيقع داخل هذه الحفر، ويعني لا قدر الله
1: أيوة.
2: يعني يحصل
1: مثل
2: شيء
1: مثل ما حدث آخر مرة الآن عندنا في الأمطار يا خديجة. طبعا عند الدرك السيول المطر من كتر ما كان قوي دخل المحلات، السيارات استحبت في منطقة اسمها جنب مكتبة الوطن أو جنب سنو كريم، ديك الأماكن هناك في زي المكان مجرى السيل، ينزل السيل من تحت الأرض ويروح للبحر، يمشي من السائلة وبعدين يروح للبحر. والله في سيارات قرفتها السيول،
2: أكيد
1: والشباب يعني لو ما حاسبتيش على نفسك وانت تمشي الأرض تحس، لأنه زي التراب يجي تراب المطر يجي زي الطحاس يطحس الواحد
2: زلق. بالذات كريتر هي دائما منطقة جبلية، كريتر منطقة جبلية مرتفعة، فعندما تأتي الأمطار دائما من الأعلى إلى الأسفل تكون قوية جدا، تجرف مثل ما قلتي أي شيء بطريقها
1: أيوة.
2: ربما تكون سيارات، أشياء محطوطة في الشوارع، أكشاك، حتى بسطات للبياعة، حتى البشر، أي حد بيكون واقف في تلك الفترة لا يعني لا قدر الله عندما يأتي السيل من هذه المرتفعات ومن مناطق الجبال تجرف أي شيء بطريقها حتى البشر. نتمنى على المواطنين مثل ما ذكرنا سابقا أنهم يتوخوا السلامة عند نزول الأمطار وما يطلعوش من بيوتهم نهائي.
1: طبعا خديجة واصلي.
2: وأيضا إلزام أو يجب الاعتماد على التنبؤات الجوية الدقيقة وتمرير التحذيرات للمواطنين عبر وسائل الإعلام المحلي ومواقع التواصل بصورة فورية، مع التركيز على نشر الإرشادات الوقائية وتوضيح مناطق الخطر المتوقعة لتجنب المرور فيها أثناء تدفق السيول. وأيضا إلزام مباني التوسع العمراني بالإشتراطات البيئية والهندسية يتطلب الحد من الآثار المستقبلية ووضع ضوابط صارمة لمنع إقامة أي منشآت أو مساكن في مسار أو مساكن في مسار السيول وفرض دراسات الأثر البيئي على المشاريع الاستثمارية والسكنية الجديدة لضمان عدم تأثيرها على الانسياب الطبيعي للمياه. هذا
1: طبعا
2: كلام
1: خديجة
2: أنا...
1: أيوة طبعا خديجة نحن الآن بنروح لمواقع التواصل الاجتماعي وبنشوف مين اللي كتب على صفحته بخصوص التنبؤات للسيول والأمطار. ومعنا الأخ صالح كتب موجة أمطار غزيرة ورياح قوية بدايتها من صباح الثلاثاء تجتاح عدن ومناطق محافظات مجاورة، وفي الثالثة فجرا من صباح يوم الثلاثاء أمطار رعدية شملت تعز والحديدة ولحق ومناطق مجاورة، أما بعد منتصف الليل إن شاء الله تكون هناك أمطار خفيفة ولكن أمطار تشمل صنعاء ودمار ومأرب وعمران وإب وتتوسع إلى مناطق متفرقة. طبعا نتحدث عن موجة الأمطار بعد منتصف هذا اليوم والله أعلم. نرجو من الجميع توخي الحذر من مجاري السيول والمناطق الواقعة في مقرات المياه.
2: وأيضا يوسف ديشات كتب يقول تحديث طقس اليمن في 6:30 مساء نشاط برقي واسع وسحب رعدية متفجرة تعبر من الغرب للشرق، تظهر أحدث خرائط رصد البرق والسحب الرعدية تشكل حزام رعدي متصل ونشط يضرب عدة محافظات يمنية في هذه الأثناء مع امتداد ملحوظ لنشاط الخلايا نحو المناطق الشرقية والشرقية الشمالية. وأيضا تتمركز سحب رعدية ممطرة وقوية على غرب تعز وسهل تهامة الحديدة وصولا للجاهة والشريط الساحلي الغربي مع تسجيل ضربات برق حديثة بكثافة عالية. وأيضا نشاط برقي كثيف ومتجدد يغطي مرتفعات تعز إب ذمار ريما والبيضاء ويصل أثرها إلى أجزاء من لحج وأبين، حيث تتساقط أمطار متفرقة بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة بالحبات البردية أحيانا.
1: طبعا والكثير والكثير اللي كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي. ومعنا الفلكي عيسى بيقول طبعا هو تنبأ في من بداية يوم الاثنين انه بتبدأ هطول الامطار الشديدة والغزيرة وعلى مناطق شمال البيضاء وعدن وابين ولحق ودمار وريمة ورذاع وسواحل ابين عدن الضالع وشرق دمار صنعاء والمحويت، هذه المناطق تنتبه من السيول. يتوقع هطول الامطار الغزيرة أو إلى المتوسطة على جنوب تهامة من البلاد ووسط الجوف وشرق تهامة وتعز وشرق حجة مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد على بعض المناطق، ستكون صباح يوم الثلاثاء إلى مساء متأخر وتستمر هطول الأمطار لمدة أسبوع أو أكثر والله أعلم. يجب متابعة نشرات الطقس والجوية التابعة لمركز الإرصاد الجوي.
2: وأيضا كتب أحد المواقع غيث الطقس اليمني أمطار الرعدية غزيرة مرتقبة على 10 محافظات جبلية من صعدة شمالا حتى تعز والضالع جنوبا مع امتدادها لسهل تهامة والساحل الغربي، سحب مبطرة مصحوبة بالرعد تشمل أجزاء من البيضاء ولحج وأبين وشبوة وحضرموت المهرة والسواحل الجنوبية. وهناك تحذير من حرارة لاهبة تلامس 44 درجة في الصحاري ورياح عاتية تسبب اضطرابا شديدا للموج في سقطرى وباب المندب، ويجب الابتعاد عن مجاري السيول وتجنب الصواعق وشرب السوائل بكثرة في المناطق الحارة.
1: وكمان حامد القردعي بيقول مأرب وخاصة جنوب غرب مأرب على مديرية مراد كلها إن شاء الله متوقع أمطار غزيرة جدا وعلى مناطق متوسعة بمحافظة البيضاء وصنعاء ودمار إلى الضالع وإب الليلة إن شاء الله أو تتأخر إلى يوم غدا والله أعلم. وأحكام التوقعات غزيرة إلى غزيرة جدا بحيث يجب الحذر.
2: وأحمد بن عامر كتب يقول: المنخفض الجوي هذا الوقت في تمام 8 مساء يتركز فوق المرتفعات الجنوبية والبيضاء والذمار، هطلت منه أمطار غزيرة جدا قبل قليل على مناطق واسعة من البيضاء ويافع والضالع وشرق إب وشمال غرب أبين. نسأل من الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة. طبعا مواهب الإرصاد أشار إلى أن هناك عدة محافظات يمنية ستتأثر من هذا المنخفض القوي، أولها البيضاء، أبين، لحج، الضالع وكذلك يافع ستتأثر بشكل كبير من هذا المنخفض، ستكون من أكثر المناطق تأثرا به، وأيضا عدن وحضرموت والحديدة وأجزاء من تهامة.
1: طبعا زكريا الكلدي قال: لاحظوا حجم السحابة ومنزل صورة اللي تشكلت قبل قليل، فالمرتفعات الجنوبية والبيضاء هطلت منها أمطار غزيرة، وبمناطق كثيرة من البيضاء ويافع والضالع وأب ودمار، ولا زالت نشطة ببعض الأماكن حتى هذه اللحظة.
2: جميل الحاج يقول: إن شاء الله توقعات يوم غد الثلاثاء 4 أغسطس 2026 تجدد الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مناطق واسعة من محافظة حضرموت وشبوة ومأرب والبيضاء وأبين وصنعاء وعمران وصعدة وغرب وجنوب الجوف وذمار والمحويت وريمة وإب وتعز ولحج ورداع ويافع والضالع، ومتوسطة على مناطق من المهرة، بعض المناطق متوقع أمطار غزيرة ومتوسطة تكرارية من أوقات لأخرى، وبعض الأمطار احتمال تكون ديمية خفيفة ومتوسطة لأوقات متكررة وطويلة نسبيا، وليست غزيرة أو غزيرة، أوقات وأوقات ديمية. أما عدن إن شاء الله هناك احتمالات تصل الليلة أو الصباح أمطار خفيفة أو متوسطة وقد تحطل في محيط المدينة، إن شاء الله ستصل المدينة اليوم أو يوم غدا.
1: طبعا برأيكم متابعينا ومستمعينا الأحبة، ما أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذها السلطات قبل وأثناء هطول الأمطار في عدن؟ وهل لديكم مقترحات؟ نحبين نستقبل اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21-3-8-7-9-1-3، وأيضا تعليقاتكم على الفيسبوك وفي الواتس أب. عاصم معنا اتصال، نقول ألو يا مساء الخير والسعادة. ألو،
2: يبدو أننا فقدنا الاتصال. ألو، هناك اتصال جديد. مساء الورد،
1: حيا ومرحبا، من معانا؟
2: عدنا الغد تحييكم. مساء الورد اتفضلوا.
1: راح الاتصال، شكل الأمطار بدأت عندنا ولا إيش يا عاصم لما الاتصالات تروح؟ ألو يا مساء الخير.
3: ألو،
1: حيا ومرحبا، علي صوتك ممكن؟
3: ألو.
1: أيوة معاكي، من معانا؟
3: خالة نورية.
1: حيا ومرحبا بخالة نورية، استعدادك للمطر إيش يا خالة نورية؟
2: كيف المطر؟
3: أنا أمينة إلا الله، إن شاء الله ما يجي مطر.
1: ليش يا خالة؟
3: لأنه بيتنا معانا شماسة وتعب ونكد وصنيق وكل شيء. استعادة قضية البيوت حقنا، قضية خلاص رمنا
1: تمام،
3: وقضية قديمة. أفتهم لكم
2: شوية بس شوية.
3: أطار نتعين ربي إن شاء الله ما يجيش أبداً
2: أبداً.
1: يا خالة في ناس يشتوا المطر ملي
3: لما لما نشتش مع المطر، تعب علينا قضاني لما أشوف الريح هذا يتعبني أفتقع نبيع.
1: يا الله،
3: أفتقع من المطر، أفتقع شبياني دليلة، أفتقع من المطر من الريح. والله العظيم
1: والله يا خالة قليل كده نشتي نبرد، في ريح باردة، قليل مطر حلو
3: عادي تمام، لكن انه تراب في بو ولا شفتي من احنا كضمة ولا والمطر شفتي كيف، لا مع انه معانا شماسة على تعب عليا اني ابز بز.
1: يا الله الله يعينك يا خالة، الله يعينك،
3: الله يحفظكم ان شاء الله، دعوا لربنا ان شاء الله ما يجيش مطر حتى لو قبل شهر.
1: والله نحن نتمنى، انت عارفة يعني في مواقع من مواقع سكان في مقاري السيل هم بتضرروا أكتر، والناس اللي بانين فوق الجبال بانين من الخشب يعني صنادق برضو، حتى لو كان بيتهم من حجر وهو فوق الجبل بمقر السيل والله العظيم إن بيوتهم تتهدم. نحن طبعا مع الناس مش ضدهم، بس يعني نشتي نبرد قليل، واللي بيجي من الله يا حيابه.
3: لا انا اقول لك مواهب.
1: ها حبيبي. أيوة.
3: نحن الحمد لله قاسم المدينة مش فوق جبال ولا شيء.
1: والله يا خالة الجبال كلها بكريتر محاوطة كلها بيوت. أيوة. اعتقد أيوة. انت لو تخرجي بتشوفيها.
3: الا الا الا لا شفتي بس تعبوا مساكين، مش كمان احنا الحمد لله بس نحن معنا شماسة تعبان نحن. شفتي ايوه بيوتنا قديمة.
1: ايوه. جدد. والله في حتى عماير جديدة المطر بيدخل به.
3: ايوه على البناء على البناء، لو كان ما يحصل لكم ما يجيش ان شاء الله، بس الحمد لله ندعي ربنا انه ما يجيش المطر، وده كفاية اللي فيه من احنا كفين احنا.
1: يا خالني بكرت الصباح افتح الطاقة ما فيش مطر شمس قوية، قلت فين هذا التنبؤ؟ قالوا بيجي مطر وما جاش.
3: نحن ندعي ندعي والله انني ادعي قاسة فاكرت الطاقة وندعي يا رب
1: الله يسعدك يا خالة. الله يحفظك، شكرا لك يا خالة وشكرا لاتصالك.
2: شكرا لاتصالك
1: ويحفظك انت كمان. معنا اتصال اخر ونقول الو.
4: الو الو السلام عليكم.
1: حيا ومرحبا، من معانا؟
4: معك ادن يا استاذة.
1: حيا ومرحبا ادن، كيفك؟ تمام
4: الحمد لله. هذا بالنسبة لعدن يحفظها الله، يعني شاء من شاء أبا من أبا.
1: أكيد نحن تحت رعاية الله عز وجل.
4: عدن عدن، لأن تداري اسمي إيش أنا؟ عدن.
1: ها
2: أيوة
4: داري عدن بالإنجليزي إيش يرجع؟ يرجع عيدن.
1: أيوة
2: أيوة عيدن
4: يا أبويا،
1: حيابك والولاء الوطني.
4: آه والخباز يعرف وقال المتغدي.
1: عدن انت بالمعلة. عدن الو،
4: انا مواليد المعلة.
1: لحظة لحظة، انت الان في القلعة او في المعلة؟ طبعا نحن لما يجي السيول والامطار نشوف كيف تكون المشاهد او الفيديوهات اللي بينشرونا الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: صحيح.
1: طيب كيف تتوجه، كيف تكون الترصد يعني كيف تتواجه هذه الامطار لما تجي؟
2: كيف استعداداتكم لها؟
4: لا يعني بالنسبة للامطار او يا ما نخرجش، نبقى في بيوتنا في وسطنا.
2: تمام حلو.
4: نبقى محصنين.
1: كيف تشوفوا الجهات المختصة اللي لما يكون في مطر، هل تشوفوا تحركات؟ هل الجهات تبدأ بالشافق؟
4: أكيد. لا لا أكيد أكيد الله يقول الحق، يعني تحركات أعتقد من الآن خذهم مستعدين للأمور.
1: يا سلام
4: هذا خير.
2: تمام حلو.
1: هذا اللي نحن نشتي نسمعه كنا. أيوة. انه في استعدادات من مدراء.
4: اعتقد الان عندهم استعداد غير عادي لهذه الاشياء.
1: ايوه نحن نشتي نسمع هذا من كل مديريه، هل هناك السلطه المحليه تقوم بالاستعداد لمواجهه خطر السيول والامطار حتى تحمي المواطنين؟
4: وبعدين استاذه لا تنسيش المساعده بين المواطن والسلطه المحليه.
1: اكيد الشباب ما شاء الله اكيد في كل منطقه ما يقصروا، هذا اللي نحن نشوفه من اثناء من خلال فيديوهاتهم اللي بينشروها.
4: ومن قال حقيقه غلط.
1: اكيد وعدنا حقنا على ما قلت، لازم احنا نحافظ عليها.
2: صحيح، امانه في عناقنا.
1: الله ي... ها
4: يلا
1: الله معك، مع السلامه.
2: صال
1: اخر ونقول الو يا حي ومرحبا. مساء الخير.
2: انقطع الاتصال.
1: لا هذا حق آدم شكله. ألو مساء الخير.
2: مساء الورد، اتفضلوا.
1: نحن بنسمعكم عبر أثير عدن الغتمانية 99959 وبتنا المباشر على صفحتنا صفحة راديو عدن الغد. ألو
5: خير عليك يا مواهب.
1: مساء الورد والياسمين وكل حدائق الفل.
5: تحياتي لكم.
1: الله يحييك.
2: تحياتنا لك.
5: معكم أم حمزة.
1: حياك خلاص حفظت صوتك يا أم حمزة.
5: الله يحفظك.
1: الله يسعدك
2: يا رب.
5: والله أنا مستغربة على الناس اللي يبنوا بالناس
1: مقر السيل،
5: يعني من زمان أيام بريطانة ما كانش غباء منه أن تخليها للتوسعات التنفسات والفراغات.
1: أيوة
5: لأنه لما تجي تشوف السيل الأخير يجي في وسط بيوتهم يخرج ويقرف يروح هذا عارف طريقه.
1: أيوة سبحان الله.
5: واحد سبحان الله.
2: أيوة
5: فنحن الحمد لله أنا ما تضررش أبدا، أنا بعمارة بالدور الرابع الحمد لله محصنة ما تضررش
1: الحمد لله
5: الحمد لله. بس الناس هادون يعني نشتيهم يفهموا نشتيهم ما بيش. يعني المرة الأخيرة آخر مرة من أجا بالجبل عندنا بردفان تشوفي كمية الحجارة اللي سقطت وسدت البيوت.
1: أيوة.
5: في ناس حنبوا بالبيوت، بس زي ما قلت أنت ما شاء الله على الشباب لما يتكاتفوا
1: أيوة.
5: ويتساعدوا، لكن ترجع نفس المصيبة لأنه ما عملوش حل من المطر الأولي. ترجع نفسه يعني ما فيش. والتكرار غباء، تكرار المصيبة هذه.
2: صحيح.
5: يرجع نفسه نفسه نفس المشاكل، ولا السلطة المحلية ما تقصرش ويعطوه كل حاجة، يعني يخدموا ويسووا السيارات الشباب البيارات يفتحوها يعني يصلحوا حركات. بس لكن الحل هنا لازم المقرع حق السيل لحد يوقف جنبه.
1: أيوة.
5: سبحان الله والله يا خديجة أنت ومواهب، لو تشوفي حتى بعد ما ينتهي المطر تشوفي المقرح قد تلقي نفسه كأنه خلاص عارف فين بيروح.
1: أيوة. أيوة.
5: ينزل كيف من الجبل ويقرف اللي يقرف يشل معه.
1: أيوة. خلاص هذا السيل سبحان الله كذا وما عارف طريقه فين بيمشي، يشل اللي قدامه.
5: أيوة. يشل اللي قدامه ويمشي يروح للبحر.
1: أيوة.
5: لكن هنا الحين مع البنايات مع كذا يشل اللي قدامه اللي هي السيارات وبيوت وحيوانات وناس وبشر يقرفهم، تكون الكارثة كبيرة وأضعاف مضاعفة.
1: أكيد.
5: يعني نتمنى من الناس إنه يعني يحذروا من كل.
1: يحذروا ويساعدوا السلطات المحلية كمان.
5: يساعدوا السلطات ويحذروا من كل كارثة قتلهم، يعني مش نفس الغباء يتكرر دائما دائما. ونتمنى على زي ما قالت خالة نورية نشتي مطر خفيف يا جماعة الله العظيم، يعني كده حق رشيتين بس يفتح لنا الجو.
1: أيوة.
5: لأن البلاد والله مش حق مطر، لأنه ما فيش تنظيم ما فيش ترتيب ما فيش شيء، العشوائية فيه بأكثر من الإيجابية.
1: أيوة.
5: فنشتي كده حبتين مطر كده بس يرشوا علينا والحمد لله. الحمد. والله يسهل علينا ويرحمنا برحمته.
1: امين يا رب العالمين. الله يسعدك يا خاله، شكرا على اتصالك وكلامك الجميل. خديجه استقبلي الاتصال.
2: صباح مساء الورد. معلقين على
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. حيا ومرحبا، تفضل. الحمد لله احنا بخيرين طالما انتم بخيرين.
2: تفضل، من معنا؟
6: معكم امين الهبوب من احور.
1: يا حيا بك امين. كيف احور؟ كيف الامطار عندكم؟ هل بدات؟
6: لا عاد لحد الان لسه، بس يعني مؤشرات يعني لها طولها.
1: كيف استعدادات السلطه المحليه لها؟ كيف بيتصدوا ان شاء الله لهذا لهذه السيول والامطار؟ ان شاء الله تكون استعدادات جدا جميله.
6: نعم، احنا بحكم اننا يعني منطقه ساحليه ويمر عندنا يعني خط دولي يعني الى عمان الى شبوه الى حضرموت.
1: يا سلام.
6: والمهاره خط رئيسي دولي. وعندنا ممر ماي، احنا ساكنين في ضفه النار هذا الوادي. وعندما تجي السيول تعرقل الحركة بشكل كامل.
1: أيوة. خط السفر
6: تعطلوا. أيوة. خط السفر يتعرقلوا من جهتين، من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية. والخط يعني يكتظ يعني بحاجة إلى جسر يعني للعبور يعني. لأنه يعاني المسافرين يعني اليمنيين والغير اليمنيين ويتعبوا، يعبروا من أسبوع يعني هم معطلين على الخط واقفين.
1: أيوة.
6: أسر يعني مليا تعبانة ومريضة ومجوم مكان بعيد من عمان من أمارات من كل مكان. والسلطة يعني تعمل عندما يجي السيل تتحرك، لكن ماشي حل قدري لهذا العمل.
1: أيوة.
6: وعندنا إحنا برغم إن إحنا أنا ساكن في ضفة الوادي هذا. عندما تجي السيول مثلاً في ناس ساكنين في قمة. السدر يشعرون يتصلون الاتصال.
1: أيوة.
6: إن في سيول واجية، إن في سيول واجية حذروا المارين في الطريق.
1: حلو انه يقولوا لهم عشان يحذروا المسافرين.
6: ايوه، لان احنا ساكنين على ضفه النهر هذا.
1: تمام.
6: نشعر الناس يعني من الجهتين يتوقفوا على الحركه حتى لا يتعرضوا للخطر.
2: صحيح.
6: وبعضهم يعني اللي ساكنين برا في الضفه الاعلى يتموا اطلاق النار، يشعرون بضرب يطلقوا اطلاق النار من بعيد. تحذيريه انه لا يمره لا احد يمر في
1: مقرسين.
6: أيه، حتى لنا الجنة عن الخسائر البشرية، لأن بعضهم ما يعرفوا شيء، مجهولين يجزع في الليل خاصة الليل.
1: أيوة. بعدين ما فيش إضاءة في الليل.
6: ما فيش، إنما إحنا لوقف، إحنا عندما نجي لوقف إحنا نجلسنا على الخط نقول وقف.
1: حلو، هذا تعاون منكم. أيوة. حفاظ على الأرواح.
6: أيوة، يجينا إشعار إحنا في الصلاة تجي نقول لهم وقفوا، نبي تجي سيول يوقفوا يستمعون، لأن ما يعرفوا شو هم، يقوم مكان بعيد يقوم سافرين ما يعرفوا يدخلوا ثاني الخط.
1: حلو.
6: لكن احنا اللي عملنا احنا اللي عملت تعاون لوقفهم. حتى يجي السيل هذا ويسلموا انفسهم اقل حاجه.
2: حلو صح.
1: اعتقد اني كمان واني لما كنت رايحة حضرموت شفت في اماكن مخصصة لمقر السيل، في مكان مسفلت أيوة. ويوقف عند مكان مش مسفلت، بعدين تبدأ السيارة مكان مسفلت اخر، قالوا هذا مكان مقر السيل.
6: ايوة هذا مسافرين يتعبوا تعب يعني، خليه على الله والله عند ميات السيول والامطار والله ينجعوا جعثة مسافرين.
2: اكيد بالتالي.
6: والحمد لله احنا اللي غربهم يعني وصديفهم في بيوتنا.
1: الحمد لله. الحمد لله.
6: والشرب والماء وكل حاجة. والسكن
1: الله يسعدكم
6: كل مجموعة شو الأسرة
1: الله يسعدكم الله يعطيكم خير.
6: أنا ما عندهم ماش كذا نوزعهم على البيوت كل مجموعة في بيت ترحم.
1: يا سلام عليكم، أنتم أهل أصل وواجب.
2: الله يجازيكم خير.
6: نعم هذا الحاجة المليحة للعمل الأستاذ في المواطنين بشكل عام.
1: الحمد لله. الله يخليكم كلكم مع يد واحدة أبناء الوطن.
6: يسألوا على منطقة حوارق على تنبصي، هذا الساكنين على ضفة الوادي يقوموا يعني بالواجب على أثم الوجه. بيوتهم مفتوحة للمسافرين بالأكل والماء والشرب.
1: الحمد لله.
6: والحمد لله متكاتفين على المواطنين الحمد لله أدوا الواجب الزيادة.
1: الحمد لله. إحنا نتمنى يا أخي إنه المنخفض يغير مساره علشان الناس برضو ما تتضرر.
2: صحيح أيوة.
6: نعم أتمنى السلام اللي جيبها المواطنين.
1: آمين يا رب العالمين، وشكرا على اتصالك وكلامك الجميل، والله يسعدكم ويجزيكم خير على تعاونكم مع المسافرين في خط السفر خط أبين. ومعنا اتصال عاصم، نقول ألو مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: الحمد لله.
7: معك مام إسحاق المحل الرئيسي.
1: يا حي بك تفضل.
2: تفضل.
7: أقول لك إن شاء الله إن شاء الله بصديقي بإذن الله إن شاء الله مطر خفيف.
1: بإذن الله.
2: إن شاء الله.
7: إن شاء الله إن البيوت الرئيسية خفيفة. ودهر ولا قبل شمسان كله عشوائي. وإن شاء الله المأمور معلم ما بيقصر.
1: إن شاء الله أكيد.
7: إن شاء الله عدنا القلعة إن شاء الله.
1: أكيد كل مأمور في كل مديرية إن شاء الله ما بيقصر، ونحن نشوف بعيوننا في كل مرة يحدث فيها الأمطار، ولكن إحنا طبعا يا أخي كل مرة نقول خلاص المطر أقد المرة بيجيش مرة تانية كذا قوي، فالناس يعني يقولوا عادي لما يجي المطر بنواجهه. إن شاء الله خير. الله يسعدك، شكرا على اتصالك. عاصم معنا اتصال، نقول ألو يا حي ومرحبا.
2: مساء الورد.
8: ألو
2: ألو
1: سادة منى.
8: الو
2: الو سادة منى.
1: حيا ومرحبا.
8: مساء الورد، مساء الامطار، مساء
1: يا ربي يجي المطر ما لي ما قاش يا سادة منى، احنا مراعيين.
8: يسعد صديقه مواهب،
2: يسعد مساك
8: وكل المتصلين
1: امين
8: يا رب. فرحانين اللي هم متشائمين يعني كلهم كلهم
1: ايوه مساءهم كلهم جميل يا رب ان شاء الله.
2: بس انت كيف فرحانه بالمطر ولا متشائمه زيهم؟
8: شوفي خديجة أنا من محبين يعني عشاق الأمطار الأجواء الباردة بصراحة، بس فعلا يعني في ناس تتضرر وقلوبنا معاهم. دي خالة نورية لما كانت تقول أني أدري أنه ما يجيش مطر خلفي وكاني والله لدي السرقة والمطار.
1: أيوة.
8: فأكيد الإنسان طبيعته يحب الطبيعة الحلوة.
2: أيوة.
8: ونحن من النوع اللي بعدن يشتي الصحراء لما تشتغل المطار نحن كذا.
1: أيوة لأنه ما يجيش عندنا المطر لنادرا،
2: إحنا دائما مدينة حارة على مدار العام.
8: أكيد أيوة يعني مثل المناطق الأخرى زي أبين زي ما تحدث الأخ أمين وبغية الأخوة في لاحق في يافع رسان عندهم الأمطار يعني تقريبا أكثر المواسم في أكثر الشهور تجي والجو بارد يعني حتى لو في حر بس ما عندهمش رطوبة ذيك. نحن مدينة ساحلية ورطوبة عندنا قاتلة فنحب أنه نشوف المطار وكذا، لكن زي ما ذكرتوا نحن نكون مساعدين أنفسنا قبل حتى ما تكون سلطات المحلية سواء كانت قائمة بواجبها أو لا. أننا ما ننكرش ما في ناس تشتغل عشان ما نكونش ظالمين ونكون منصفين، لكن في بعض المديريات في تقصير كبير جدا واضح يا خديجة ومواهب. فبتلاقي مثلنا تطفح الله يكرمكم البيارات على المياه الراكدة اللي بتجي من المطر.
1: أيوة.
8: بتلاقي في بعض أراضي محفورة والتجار هذان اللي بيصلحوا أماكن بيخلوها عن فترة يعني ما بيسووهاش يتركت فيها المي من دون هذا التاجر ما لقى اي قرار او عقوبه او شيء. عندنا كثير في المنصوره بيحفرها على بعد 3 متر مش عارفه مترين وبخليها كذا واقل مطر وكانت مسبح في ناس ماتوا
1: حول ولا قوه الا بالله
8: ماضيه. ايوه والجانب المطبات العشوائيه الموجوده بين كل مطب ومطب طبعا تسوي مسبح، الجانب الوايرات اللي هي شبكه عنكبوتيه من دون ما تلقى الناس بحلول جذريه والسلطات المعنيه علشان ما تسويش اضرار كل مره واحد يموت سقط واير فوق واحد وماشي. اللي جانب الأماكن العشوائية المبنية اللي بتخليش المقرى السير يمشي، اللي جانب اللوحات اللي هي مش مضبوطة، المحلات يا جماعة ويا ناس كثير من اللوحات بتسقط وقت المطر والأرياح فوق ناس أو تكسر سيارة مارة أو شيء.
1: صح أيوة. كلامك
2: كمان المواطن كمان عام. كمان المواطير أيوة. المواطير المفتوحة اللي محطوطة فوق المي ومفتوحة كمان، يعني لو حد مر جنبها ولمسها بتمسكه التماس على طول.
8: أكيد حتى دينامات يا خديجة
2: أيوة.
8: إحنا قبل سنة في عندنا بالحي محل وبقالة وجنبها مكان شب بوفيه هذا المكان شت مادد واير عنده دينامة علشان المي وكذا وكان هو بالأرض مع المطر، الولد راح عشان يشكلها ومسكه شرط ومات قدامنا يعني بالحي نفسه. فتخيلي ما فيش تنظيم وما فيش حتى الناس ولا السلطات المحلية كمان تقوم بدورها انها تمنع اشياء عشان ما تضرش الناس. هم المواطنين نفسهم لما بيشوفوش يعني رقابة وعقاب وتنظيم وعمل دائم مش هو مرة عشان المطر وبس. هذا يا جماعة العمل دائما يكون ثقافة ووعي أيوة. وعي مجتمعي
2: أيوة.
8: لنا جميعا علشان يفيدنا، مش وقت المطر احنا بس بنحيا وبننتعش بنعمل وبعدين بنرجع نرقد ونرجع الدنيا عشوائية. لا
1: اكيد
8: يعني حتى الآن الناس فقط لما تظهري على الشباك ولا البلكون تشوفي بعض بيوت أرضية، لو شفتوا السقوف عاملينها ستورات يعني ستور يعني فوق هالحاجات وقت المطر بتسبح تنزل فوق الناس أو بتطاير لفوق الناس إشي دباب إشي أبواب طواق زجاج ألواح
1: كله يعني. أيوة صح كلامك.
8: هذا التنظيم يكون أيوة يكون في ترتيب الستور يكون أو المخزن يكون في مكان محدد أو مكان يكون منظم أو مكان مناسب. اللي جانب إنه السقوف تعملوها مسارب، البلكونات إحنا عاملين مسارب مناسبة، أمور دي مش محتاجة كلام. نحن في عام كم والناس واعية مفروض هذا الشيء يعني تدريجيا نكون خلاص نحن نفسنا نعمل فيه كمجتمع وكسلطات محلية اللي هي مسؤولة واجبها أنها تعمل أمام المواطن.
2: صحيح.
8: وبالأخير أتمنى السلامة للكل ومطرة خير علينا وسقية خير لنا جميعا في عدن كل المناطق المجاورة، ولكم كل التحية. وأتمنى أن الناس كذا بهذا المطر تحس أن الله إن شاء الله ينزل علينا مطر ونرضى على اللي مكتوب لنا ونكون راضين على أنفسنا.
1: آمين يا رب العالمين.
8: مجتمع متحاب، لأن الله والله بيغضب على أي مجتمع بيكون فيها أي يعني حقد كراهية سياسة تافهة. احنا عارفين يعني مجتمعنا
1: اللي فين
8: وصل مع الأسف يعني.
1: أكيد يا أستاذة منى، طبعا احنا نتمنى السلامة للجميع. شكراً لك يا أستاذة منى، كنتي آخر اتصال معنا اليوم. وبنروح للتعليقات ومعنا الكثير من التعليقات يا خديجة، تفضلي
2: معنا. شكري باجسير علق يقول يسعد مساكم بكل خير وصحة وسعادة دائما يا رب. الحلول للأمطار مفروض تكون قبل موسم الأمطار، لا مو لأجواء المطر قالوا بنسوي حل.
1: معنا خالد عبد الله بيقول المشكلة الأساسية في عدن ليست كثرة الأمطار بقدر ما هي الانسدادات في شبكات الصرف الصحي التصريف عفوا. أما خطوات عاجلة هي نزول فرق الصيانة فورا لشفط الأتربة والمخلفات من فتحات ومجاري وتصريف السيول في كريتر والمعلم وتجهيز مضخات سحب المياه في البؤر المعتادة لجميع المياه. لا.
2: أيضا إخلاص ناجي تقول صباحكم خير، موضوع جدا مهم، قبل هطول الأمطار يجب تنظيف وصيانة البيارات والمصارف الصحية، الأماكن اللي تغرق كل سنة لازم يكون فيها مضخات وفرق جاهزة، تجهيز الطوارئ وفرق الدفاع المدني، حملات توعية مكثفة، فحص شبكات الكهرباء وعزل الأعمدة عن مجرى السيول.
1: طبعا صالح محسن العولقي بيقول المطلوب هو غرف طوارئ مجتمعة على مستوى كل مديرية وتحديد أرقام مجانية وشغالة 24 ساعة للبلاغات، كما يفترض نشر معدات ثقيلة بالقرب من مجاري السيول الرئيسية في المعلة وصيرة تحسبا لأي انسداد مفاجئ. طبعا يا خديجة أكثر مكان بتتعرض له يمكن هو مجرى السيل، يمكن كريتر المعلة في أماكن محددة، يمكن الشيخ وهذه في أماكن لأن
2: مستوية
1: فالأمطار تمشي يعني على مر الشارع برضو. معنا معنا تعالي.
2: ايضا منطقه الرزميت عندكم
1: هو رزميت في كريتر رسابه بيسموها زمان
2: كانت
1: كنت اتمنى حد من كريتر يتصل.
2: سائله هي منطقه يسموها السائله بيكون أيوة. فيها السيول لكن للاسف الشديد في الاونه الاخيره تم البناء فيها مما يعرقل هذا من تدفق السيول ويؤدي الى الاضرار بالناس اللي بنوا في هذا المجرى وبيؤدي الى اضرار كمان في كل مناطق كريتر.
1: معنا كمان ساره محمد العبدلي بتقول تتمنى من السلطة المحلية وشركة الكهرباء تحديد فصل التيار عند الأعمدة المكشوفة والمحولات القريبة من الأرض قبل أن تبدأ الأمطار أو أثناء هطول الأمطار. كل سنة نخاف على أطفالنا من الشرط الكهربائي والتماس المياه أكثر من خوفنا من السيل نفسه. ووسام علي اليافعي بيقول التوعية هي نصف الحل، لابد من رسائل نصية قصيرة تحذيرية تصل للمواطنين وتنبه الأهالي بعدم إيقاف سيارتهم في بطون الأودية أو مجرى السيول لأن أغلب الأضرار المادية المباشرة تبدأ من استهتار بعض السائقين. ومعنا كمان فاطمة عمر بتقول نحن كشباب ومتطوعين مستعدين للنزول الميداني ونساعد كبار السن وننظم الحركة ولكن نحتاج لتنسيق مباشر من عقال الحارات والسلطات المحلية والمقترح إيجاد آلية لتنسيق جهود الشباب مع فرق الدفاع المدني لتفاعل السريع. ومعنا ياسين أحمد السقاف بيقول أهم شيء معالجة الحفر وتجمع المياه في الخطوط الرئيسية مثل طريق الجسر وخط والخط البحري بعد المطر مباشرة. برضو الخط البحري يا خديجة أكوام المطر تضل فيه
2: صحيح.
1: بعد المطر
2: أيوة.
1: ولما تمشي والسيارات ما شاء الله يعني ما يعني ما ما فيش سيارة بتقول أنا بمشي بهدوء عشان ما ما يطير المي فوق غيري من السيارات.
2: تمام بيؤدي لحوادث بعدين وبينزلقوا لفوق الخط.
1: والله أنني كنت مرة بسوي حادث بسبب المي هذا حق المطر اللي بالخط البحري. معنا كمان ياسين أحمد السقاف بيقول أهم شيء معالجة الحفر وتجمع المياه في الخطوط الرئيسية مثل كما قلنا طريق الجسر والخط البحري بعد المطر المباشرة لأن المياه المحتبسة تسبب زحام وشلل تام في المدينة وتعطل مصالح الناس. مستمعين الكرام متابعين الأحبة في كل مكان
2: قبل الختام
1: بنرجع لك
2: قبل الختام هناك نسينا نتكلم أنا وأنتي إنه في مشكلة نتجاوزها قبل المطر وبعد المطر
1: أكيد.
2: لا ننسى المأساة التي حدثت في العام 2020 عندما حدثت أمطار خفيفة
1: أيوة.
2: ولم يتم شفطها وبعدها حدثت أمطار خفيفة ولم يتم شفطها وعندما هطلت الأمطار الغزيرة وأصبحت هناك سيول تراكمت فيها البعوض وأدت إلى وبائيات وحميات وراح ضحيتها أيوة العشرات حديقة. في عدن
1: تقفلت كريتر 3 أيام أعتقد صحيح. في هذيك الفترة تقفلت 3 أيام بحكم أنه كان هناك أكوام مكدسة من القمامة اللي سحبها السيل وحيث كما قلتي صار زي الوباء كان في حميات والناس كانت تعاني
2: وتموت كمان
1: أيوة وتموت بذلك أيوة. الفترة أذكر أيوة. في 2020 ونتمنى السلامة لهم
2: وفي بيوت كمان جرفتها السيول في 2020
1: كثير والكهرباء تعطلت لأيام يا خديجة ما ننساش هذه المعاناة طبعا
2: صحيح.
1: جدا كانت الناس تعاني من هذه الإشكالية. نتمنى نتمنى نتمنى من الجهات المعنية أنهم يتصدوا لمواجهة السيول والأمطار حفاظا على أرواح المواطنين. ما فيش معاهم المواطنين إلا أرواحهم صابرين على الكهرباء على معاناة الغاز لليوم إحنا مع بين غاز صابرين على كل حاجة لكن نتمنى انه يكون في هناك معالجة لإشكاليات على الأقل هطول الأمطار اللي بتجي سنويا.
2: كما نحذر المواطنين يا مواهب الساكنين في المناطق الريفية والنائية والبعيدة في أوقات المطر إنهم ينزلوا بأنهم يلزموا بيوتهم ويغلقوا الجوالات لأنه يعني بتنزل صواعق رعدية للأسف
1: كمان الشديد. الألواح الشمسية خديجة
2: الألواح الشمسية كمان لازم يغلقوها في أوقات المطر. هناك العديد من المحاذير التي يجب على الشخص إنه يلتزم فيها كمان ما يمروش في مجرى السيول والأودية خوفا على حياتهم ولسلامتهم ولسلامة كل من يحبه. بهذه الأوقات وإلى هنا متابعين نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية برنامجنا لهذا المساء من بين الناس.
1: طبعا نلتقيكم غدا نلتقيكم يوم السبت بإذن الله في نفس الموعد في الساعة 4 عصرا في برنامجكم بين الناس نناقش معكم قضايا جديدة اقترحوها إذا تحبوا عبر رقم برنامج عدن الغد 781-95-21-21 وإلى الملتقى لكم منا ألف تحية وسلام
2: كونوا على الموعد إلى اللقاء.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه تحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد. يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي أنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه أطفالها يكبروا ويظنوا أنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت وينادوه

تردد 95.9 89.9 عبر البث المباشر في فيسبوك في كل مكان وأي زمان. عدن الغد ترافقكم.

أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهن العمر

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: على تردد 85.9 89.9 عبر البث المباشر في فيسبوك في كل مكان وأي زمان. عدن الغد ترافقكم.

السادسة مساء بتوقيت إذاعة عدن الغد، حياكم الله. والبداية محليا، التقى مدير عام مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن أحمد علي الداؤودي في مكتب فريق من اتحاد الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الخيرية والتنموية لمناقشة سبل التعاون المشترك بين السلطة المحلية بالمديرية والاتحاد. نفذ مدير عام مديرية صيرة بالعاصمة عدن الدكتور محمود نجيب بن جرادي صباح اليوم نزولا ميدانيا على المطاعم والكافتيريات في المديرية بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق ومكتب الصناعة والتجارة وقسم صحة البيئة. قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء إن الجيش الأمريكي استخدم معظم مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة خلال حرب التي اندلعت قبل 5 أشهر مع إيران، مما أثار مخاوف إزاء جاهزية للصراعات المستقبلية. أعلن وزير الداخلية الإسباني اليوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن 72,000 مهاجر دخلوا جيب سبتة المحتلة بطريقة غير نظامية الأسبوع الماضي، وأن 70,000 منهم عادوا فعلا إلى المغرب. في الاقتصاد، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينس الثلاثاء إن الولايات المتحدة انضمت إلى جهود اليابان لتعزيز الين، محذرا من أن ضعف العملة قد يهدد استقرار الأسواق في مختلف أنحاء آسيا. أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء تقلص العجز التجاري الأمريكي بشكل طفيف في يونيو مع تراجع كل من الواردات والصادرات مقارنة بالشهر السابق، إلا أن العجز جاء أعلى قليلا من التوقعات. في عالم الرياضة، وقعت وزارة الشباب والرياضة ممثلة بمعالي الوزير نائف البكري اتفاقية مع استشاري بناء القدرات فائز عبد أحمد الصنوي، وذلك لتنفيذ المهام المرتبطة بالخطة الوطنية للشباب تمكين 2026 و2030. تخضع المتسابقات في سباق فرنسا للدراجات للسيدات تور دي فرانس لفحوصات إضافية للملابس قبل مرحلة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد مزاعم بأن بعضهن قد يستخدمن حشوات إضافية في حمالات الصدر لتحسين انسيابية الهواء. هذا الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا. خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: série.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

على تردد 95.9 89.9 عبر البث المباشر في فيسبوك في كل مكان وأي زمان. عدن الغد ترافقكم.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
5: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
5: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
5: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
5: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
5: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
5: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
5: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
5: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
5: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
5: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
5: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
5: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية عدن المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-38-46-87.
5: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899 959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه تحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
5: يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي إنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف إنه أطفالها يكبروا ويظنوا إنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت وينادوه

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهن العمر

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-3333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

روحي بلقاك تفز فزة حمامة وتحوم حولك من غلاك وأملها يلين من نظرة غلا وابتسامة ترد روحي الغالية في محلها.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.
2: الغد لا تذهبوا بعيداً.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.

0: ثاني الغد 8-99-959.
1: أعزائنا مستمعي راديو عطن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.